0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة H5N1، وهو طائر من نوع بيتريد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع الساكوا البني، وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها، حذرت جاكي جارفيس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين، مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
1: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
0: وصفت المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز الخطط الاقتصادية للحكومة بأنها خجولة للغاية ولا ترقى للمستوى مستوى التحديثات، وذلك في وقت يستعد فيه وزير الخزانة دانيال موكي لتقديم الميزانية الرابعة للولاية. وأكد موكي أن الميزانية الجديدة ستضع في مقدمة أولوياتها الاحتياجات المعيشية والخدمية الأساسية للمجتمعات الإقليمية والحضرية، مع التركيز على ترقية قطاعات الطرق والقطارات والمدارس والمستشفيات. وفي المقابل، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ديلي تيليغراف أن 68% من المستطلعين يرون أن أداء حكومة حزب العمار غير مرض. وفي تعليقها على هذه المؤشرات، صرحت زعيمة ائتلاف المعارضة في الولاية كيلي سيلوان لبرنامج على القناة التاسعة بأن استطلاعات الرأي تعكس بوضوح القلق البالغ لدى الناخبين بشأن تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
2: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in three short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales coalition.
0: وصف حزب الخضر الأسترالي التعديلات الهيكلية للمقترحة من قبل الحكومة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS بأنه تشريع لا إنساني، وتهدف هذه الإصلاحات إلى استبعاد أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج في محاولة للسيطرة على الإنفاق وكبح التكاليف، مع توجيه المستبعدين من إلى برامج دعم تديرها الولايات والأقاليم. وتدير وتأتي هذه التوترات في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الضغط على حزب الخضر للحصول على دعمه للإصلاحات الضريبية. وإلا أن السيناتور ستيل جون أكد أن الاقتراحات أو الاقتطاعات المقترحة ستترك آلاف الأشخاص دون دعم كافٍ.
3: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تبديد خفض الضريبة الإضافية على الوقود لمدة شهر آخر، مما يضمن استمرار خفض أسعار الوقود بمقدار 16 سنتا للتر الواحد حتى الثاني من آب أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خفض رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة بنفس القيمة. وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه التسهيلات الضريبية في مطلع شهر يوليو، إلا أنه تقرر إلغاؤها تدريجيا بناء على الخطة للحكومة الفيدرالية التي حظيت بموافقة للرؤساء وحكومات الولايات خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم أمس. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16 درجة، وسيدني غائم جزئيا أيضا 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، وهو طائر من نوع باترد العملاق، بعدما أظهرت نتائج فحوصاته الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع الساكوا البني، وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفيس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين، مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
1: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
0: وصفت المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز الخطط الاقتصادية للحكومة بأنها خجولة للغاية ولا ترقى لمستوى التحديثات، وذلك في وقت يستعد فيه وزير الخزانة دانيال موكي لتقديم الميزانية الرابعة للولاية. وأكد موكي أن الميزانية الجديدة ستضع في مقدمة أولوياتها الاحتياجات المعيشية والخدمية الأساسية للمجتمعات الإقليمية والحضرية، مع التركيز على ترقية قطاعات الطرق والقطارات والمدارس والمستشفيات. في المقابل أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ديلي تيليغراف أن 68% من المستطلعين يرون أن أداء حكومة حزب العمال غير مرض. وفي تعليقها على هذه المؤشرات صرحت زعيمة ائتلاف المعارضة في الولاية كيلي سالوان لبرنامج على القناة التاسعة بأن نتائج الاستطلاع تعكس بوضوح القلق البالغ لدى الناخبين بشأن تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
2: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in three short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales coalition.
0: أظهر بحث جديد أجراه معهد أستراليا أن السياسة المناخية الرائدة في البلاد تفشل في تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات، بل تتيح لكبار الملوثين زيادة تلوثهم بالفعل. وأشار تقرير الصادر قبيل مراجعة حكومية لآلية الحماية إلى أن الاعتماد المفرط على تعويضات الكربون يتيح للشركات في مشاريع الفحم والغاز، والذي يضع أستراليا في حالة انتهاك لقانون الدولي. من جانبها دعت النائبة المستقلة نيكوليت بويل إلى استغلال المراجعة الحكومية القادمة كفرصة لإصلاح هذه السياسات وسد الثغرات.
3: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate, and it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
0: وصلت قيادة كنسية رفيعة المستوى إلى قطاع غزة في زيارة تضامنية للأراضي التي دمرتها الحرب، حيث تفقد كاردينال القدس والديار المقدسة بيير باتيستا بيتزابالا مدينة غزة، والتقى بعدد من الطلاب، كما قام بغرس شجرات زيتون كرمز للدعوة إلى السلام والتمسك بالأرض. وتأتي هذه الزيارة الرفيعة في وقت تشهد فيه المنطقة استمرارا للغارات وضربات في كلا الطرفين بين إسرائيل وحزب الله، وتزامنا مع إعلان السلطات الصحية في غزة أيضا عن تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة منذ انهيار هدنة أكتوبر الأخيرة، ما يعكس تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.
4: I came to Gaza to visit our community, our priest, to encourage a visit of solidarity and closeness and friendship, and also visit in the university is very important to meet the students, to meet the president, in order to organize something altogether for the future of this place, wonderful place, despite everything.
0: في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها لحضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على اس بي اس عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على اس بي اس عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. حققت الحكومة الفيدرالية اليوم نصرا سياسيا بعد توصلها إلى اتفاق مع الخضر يضمن تأييدهم لتمرير مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ، مقابل موافقة الحكومة على تمديد فترة التحقيق البرلماني في الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة وإدخال بعض التعديلات عليها، رغم رفض الحزب للإصلاحات الحكومية المقترحة للخطة. زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز أعربت في مؤتمر صحفي عن خيبة أملها لعدم استعداد الحكومة للمضي أبعد في إلغاء القوانين التي تصب في مصلحة الأغنياء والمطورين العقاريين على حساب أجيال من الأستراليين غير القادرين على شراء منزل، ووصفت الاتفاق مع الحكومة بالخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح.
1: The Greens have been working for decades to try to get rid of the unfair property investor tax perks that were brought in some 25 years ago that has made housing so unaffordable. On balance, this package is a small step in the right direction. It is a small step. It could have been so much better, but it is a small step in the right direction, and the Greens will vote to see it pass the Parliament this fortnight. But we will not stop fighting for renters. We will not stop fighting for young people and for all Australians to be able to afford a roof over their heads.
0: أظهرت دراسة جديدة أن سياسة الحكومة الفيدرالية في مجال مواجهة التغير المناخي فشلت في الحد من مستوى الانبعاثات، وسمحت لعدد من كبار الملوثين بزيادة انبعاثاتهم. وقالت الدراسة أن الاستمرار في تشجيع التنقيب عن الغاز والنفط قد يؤدي إلى انتهاك أستراليا لتعهداتها الدولية. النائبة الفيدرالية المستقلة نيكوليت بول دعت الحكومة إلى تصحيح هذا الوضع.
2: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance. And as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate. And it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
0: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم أندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال 10 سنوات. وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن، أقر ستارمر الذي يتولى منصبه منذ تموز يوليو 2024 بأنه فقد دعم نواب حزبه، وقال أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال وبالتالي رئيس جديد للوزراء. ولم تخلو كلمة ستارمر من العواطف وهو يغالب الدموع خلال ألقائها. وفي حال لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في النصف الثاني من الشهر المقبل. في أخبار الرياضة، فاز المنتخب الفرنسي لكرة القدم اليوم على نظيره العراقي بثلاثة أهداف نظيفة. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حالي

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. حققت الحكومة الفيدرالية اليوم نصرا سياسيا بعد توصلها إلى اتفاق مع الخضر يضمن تأييدهم لتمرير مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ، مقابل موافقة الحكومة على تمديد فترة التحقيق البرلماني في الخطط الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة وإدخال بعض التعديلات عليها، رغم رفض الحزب للإصلاحات الحكومية المقترحة للخطة. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي توقع معارضة الأحزاب اليمينية الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة للتشريعات المقترحة، مشددا على أن حكومته ستواصل العمل لمصلحة جميع الأستراليين.
1: Today we've secured support to get this legislation through the parliament with the majority of senators. I expect that just as the three right-wing parties have opposed every one of our tax cuts, every pay rise for workers, every cost of living measure, every policy to build more homes and help more people buy a first home, they will oppose these measures. My government is defined by what we are in favour of, delivering real change in the national interest.
0: أما زعيمة حزب الخضر لاريسا واترز فقد أعربت في مؤتمر صحفي عن خيبة أملها لعدم استعداد الحكومة للمضي أبعد في إلغاء القوانين التي تصب في مصلحة الأغنياء والمطورين العقاريين على حساب أجيال من الأستراليين غير القادرين على شراء منزل، ووصفت الاتفاق مع الحكومة بالخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح.
2: The Greens have been working for decades to try to get rid of the unfair property investor tax perks that were brought in some 25 years ago that has made housing so unaffordable. On balance, this package is a small step in the right direction. It is a small step. It could have been so much better, but it is a small step in the right direction, and the Greens will vote to see it pass the Parliament this fortnight. But we will not stop fighting for renters. We will not stop fighting for young people and for all Australians to be able to afford a roof over their heads.
0: فيما أعلنت الولايات المتحدة أمس تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة شهرين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. من جهته قال نائب الرئيس جاي دي فانس أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف فانس أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا خلال المفاوضات إلى إنشاء آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مع وضع آلية أخرى لضمان الحفاظ على وقف النار الأقليمي، في إشارة إلى لبنان.
3: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن إيران متمسكة بضمان السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن إيران لن تترك هذا الملف حتى يتم التوصل فيه إلى نتيجة.
4: The fighting has now stopped and most people have returned. God willing, we are confident that the decision taken there will be carried forward with strength. We will, God willing, bring these talks to a successful conclusion by securing Lebanon's territorial integrity and national sovereignty over all of its territory. And we will not stop pursuing it until a final outcome is achieved.
0: حالة الطقس المتوقع اليوم في أدليد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئياً 19، وأخيراً في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
2: زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أظهرت دراسة جديدة أن سياسة الحكومة الفيدرالية في مجال مواجهة التغير المناخي فشلت في الحد من مستوى الانبعاثات، وسمحت لعدد من كبار الملوثين بزيادة انبعاثاتهم. وقالت الدراسة أن الاستمرار في تشجيع التنقيب عن الغاز والنفط قد يؤدي إلى انتهاك أستراليا لتعهداتها الدولية. النائبة الفيدرالية المستقلة نيكوليت بويلي دعت الحكومة إلى تصحيح هذا الوضع.
1: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance. And as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate. And it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
0: فيما يستعد وزير الخزانة في حكومة نيو ساوث ويلز دانيال موكي لإعلان ميزانيته الرابعة، اعتبرت المعارضة في الولاية أن الخطط الاقتصادية للحكومة غير ناجعة في معالجة الضغوط المعيشية التي يواجهها سكان الولاية. ومن المنتظر أن تتضمن الميزانية أنفاقا بقيمة 3 مليارات دولار على الخدمات الصحية، ومبلغا قياسيا لتمويل مشاريع البنى التحتية يتجاوز 9 مليارات دولار، إضافة إلى حوالي 2 ملياري دولار لإصلاح وتحسين خطوط السكك الحديدية. وكان استطلاع للرأي نشرته صحيفة الديلي تيليغراف أظهر أن 68% من المستطلع آرائهم أعربوا عن عدم رضاهم على أداء حكومة كريس مينز العمالية. زعيمة المعارضة في الولاية كيلي سلون قالت في حديث مع القناة 9 أن نتائج الاستطلاع تفيد بإخفاق الحكومة في امتحان خفض أعباء تكاليف المعيشة.
2: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in 3 short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales coalition.
0: اعتمد مجلس جامعة الدول العربية أمس بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في عمان. ويأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع تموز يوليو المقبل وتستمر 5 سنوات. وفهمي دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2016، وسيكون 8 أمين عام للجامعة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها. وطوال تاريخها لم يقود الجامعة العربية سوى أمناء عامين مصريين، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب في 80s الماضي بعد تعليق عضوية مصر في المنظمة على خلفية توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل. وفي بيان الإجماع على ترشيحه، وصف فهمي البالغ من العمر 75 عاما المنصب بأنه مسؤولية كبيرة نظرا إلى ما تواجهه الدول العربية من تحديات غير مسبوقة. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبارت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. نهاية النشرة. قدم لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

لعطيت سرك ناطرك تضعف طيقضي عليك ما بيرحمك اللي بترحمه بهالزمن لا ترحم كل

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: عناوين النشرة: الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا مع حزب الخضر يسمح لها بتمرير مشاريع قوانينها المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ. نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقدم في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى رفع العقوبات عن نفطها وموافقة طهران على عودة المفتشين الدوليين. استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية وبرنام المرشح الأوفر حظا لخلافته. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. حققت الحكومة الفيدرالية اليوم نصرا سياسيا بعد توصلها إلى اتفاق مع الخضر يضمن تأييدهم لتمرير مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ، مقابل موافقة الحكومة على تمديد فترة التحقيق البرلماني في الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة وإدخال بعض التعديلات عليها، رغم رفض الحزب للإصلاحات الحكومية المقترحة للخطة. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي توقع معارضة الأحزاب اليمينية الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة للتشريعات المقترحة، مشددا على أن حكومته ستواصل العمل لمصلحة جميع الأستراليين.
1: Today we've secured support to get this legislation through the parliament with the majority of senators. I expect that just as the three right-wing parties have opposed every one of our tax cuts, every pay rise for workers, every cost of living measure, every policy to build more homes and help more people buy a first home, they will oppose these measures. My government is defined by what we are in favour of, delivering real change in the national interest.
0: أما زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز فقد أعربت في مؤتمر صحفي عن خيبة أملها لعدم استعداد الحكومة للمضي أبعد في إلغاء القوانين التي تصب في مصلحة الأغنياء والمطورين العقاريين على حساب أجيال من الأستراليين غير القادرين على شراء منزل، ووصفت الاتفاق مع الحكومة بالخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح.
2: The Greens have been working for decades to try to get rid of the unfair property investor tax perks that were brought in some 25 years ago that has made housing so unaffordable. On balance, this package is a small step in the right direction. It is a small step. It could have been so much better, but it is a small step in the right direction, and the Greens will vote to see it pass the Parliament this fortnight. But we will not stop fighting for renters. We will not stop fighting for young people and for all Australians to be able to afford a roof over their heads.
0: من جهته زعيم المعارضة أنجس تايلر وصف الاتفاق بين الحكومة والخضر بالخطير، معتبرا أنه سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الأستراليين، وتعهد بإلغاء الإصلاحات الحكومية في حال وصول المعارضة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
3: We've just seen a few moments ago is Labor and the Greens announce a dangerous deal, dangerous for hard-working Australians. What we do know about this deal is that hard-working Australians are going to pay more tax. Investors are going to pay more. Savers are going to pay more. Small businesses are going to pay more. We have been very clear. We will axe these toxic taxes. We will go to the next election campaigning every day between now and then to axe these toxic taxes. They must go.
0: فيما أعلنت الولايات المتحدة أمس تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة شهرين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. أما نائبه جاي دي فانس فقال أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف فانس أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا خلال المفاوضات إلى إنشاء آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مع وضع آلية أخرى لضمان الحفاظ على وقف النار الأقليمي في إشارة إلى لبنان.
4: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن إيران متمسكة بضمان السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن إيران لن تترك هذا الملف حتى يتم التوصل فيه إلى نتيجة.
5: The fighting has now stopped and most people have returned. God willing, we are confident that the decision taken there will be carried forward with strength. We will, God willing, bring these talks to a successful conclusion by securing Lebanon's territorial integrity and national sovereignty over all of its territory. And we will not stop pursuing it until a final outcome is achieved.
0: في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أمس أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ومن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، بحثوا خلاله مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها أمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. ونقلت الرئاسة عن عون قوله أن لبنان يرحب بأي مساعدة تأتي من أي دولة لإنهاء الحرب، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. في عودة إلى محلياتنا، أظهرت دراسة جديدة أن سياسة الحكومة الفيدرالية في مجال مواجهة التغير المناخي فشلت في الحد من مستوى الانبعاثات، وسمحت لعدد من كبار الملوثين بزيادة انبعاثاتهم. وقالت الدراسة أن الاستمرار في تشجيع التنقيب عن الغاز والنفط قد يؤدي إلى انتهاك أستراليا لالتزاماتها الدولية. النائبة الفيدرالية المستقلة نيكوليت بويلي دعت الحكومة إلى تصحيح هذا الوضع.
6: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate. And it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
0: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم أندي بورنام الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال 10 سنوات. وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن، أقر ستارمر الذي يتولى منصبه منذ تموز يوليو 2024 بأنه فقد دعم نواب حزبه، وقال أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال وبالتالي رئيس جديد للوزراء. وأضاف أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء المنافسة، متعهدا ببذل ما في وسعه لضمان انتقال منظم للسلطة. ولم تخلو كلمة ستارمر من العواطف وهو يغالب الدموع خلال ألقائها.
7: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
0: وفي حال لم يواجه بيرنم منافسا فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في النصف الثاني من الشهر المقبل. وفي أستراليا أشاد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان بستارمر وصفا إياه بالصديق، مشيرا إلى عملهما معا على ملفات عديدة من بينها أوكرانيا واتفاقية أوكوس وحماية الأطفال على شبكة الإنترنت.
8: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership, support the brave people of Ukraine, and keep children safe from the damage that social media can do. I wish Kia, Victoria, and their children well with everything the future holds.
0: أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد انتقد ستارمر قائلا أنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وسوء إدارته للعلاقات مع الولايات المتحدة. في أخبار الرياضة، عبر المنتخب الفرنسي إلى دور 32 اليوم بفوزه على نظيره العراقي بنتيجة 3 أهداف نظيفة. سجل قائد المنتخب كيليان مبابي هدفين منها، وكانت المباراة علقت لحوالي ساعتين عقب نهاية الشوط الأول بسبب تحذير من اقتراب عاصفة رعدية. وقاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى دور 32 في مونديال 2026 لكرة القدم بتسجيله ثنائية قياسية في الفوز على النمسا بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وانتقلت النرويج إلى الدور التالي بفوزها على السنغال 3 أهداف لهدفين في مباراة تألق فيها النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بتسجيله لهدفين. وقبل قليل فازت الجزائر على الأردن 2-2. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء: في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay! تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم أنا محمد الغزي
4: وأنا هناء ياسين،
3: وسينضم إلينا على رأس الساعة وفي المواجز الزميل هاشم الحداد من استوديوهات سيدني، ويمكنكم التواصل معنا عن طريق الهاتف 1300799624 يومي الأربعاء والجمعة، حيث موعد الدردشة والنقاش والتفاعل معكم أو الكتابة إلينا على مدار الأسبوع عبر الإيميل today@sbs.com.au.
4: ونقدم لكم في برنامج هذا المساء أعزائي تغطية موسعة لفيروس وصف بالشرس حتى الرحال لأول مرة في الأراضي الأسترالية، والسلطات تؤكد بأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من أضراره على الثروة الحيوانية ومخاطره على البشر على حد سواء.
3: فما الذي نعرفه أعزائي المستمعين عن فيروس H5N1 وما سر وصفه بالأشرس بين سلالات إنفلونزا الطيور، وما الذي قد يلحقه من ضرر على الاقتصاد الأسترالي في حال تفشيه في المزارع؟ كل هذه الأسئلة والمزيد ناقشتها الزميلة هناء ياسين مع الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في مدينة أديلايد والحاجة حاصل على الدكتوراه في علم أمراض الدواجن واللقاحات.
4: وبينما تتركز المخاوف البيئية والبيطرية على تأثير فيروس H5N1 في الطيور والحيوانات البرية كذلك، تتجه الأنظار إلى المخاطر الصحية المحتملة للفيروس على البشر. يبقى السؤال، هل يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الناس، وما هي الإجراءات الوقائية الموصى به؟ الزميل محمد الغزي التقى بطبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي وسأله عن أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفيروس H5N1 وسبل الوقاية منها.
3: مستمعين الكرام، وفي البرنامج العديد من المقابلات والفقرات المتنوعة، أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi upalapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.

فيروس شرس حط الرحال لأول مرة في الأراضي الأسترالية، والسلطات تطمئن الجمهور بأن الثروة الحيوانية في أمان ولا خطر على صحة البشر حتى هذه اللحظة. بدأت القصة بعد العثور على طائر بري مريض على شاطئ معزول في جنوب شرق بيرث بولاية غرب أستراليا. نفق الطائر لاحقاً، وصرحت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز بأن الاختبارات قد حددت وبدقة نوع العدوى التي أصيب بها، لتسجل بذلك أول حالة

0: إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا.
1: Testing at CSIRO's Centre for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skua in Western Australia.
0: وبعد التأكد من إصابة طائر بري ثاني بالفيروس، وصف المختصون هذه التطورات بأنها دخول أولي يجب التعامل معه بفعالية لمنع انتشاره في البلاد. وقالت وزيرة البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز بيني شارب أنها تتوقع وصول المرض إلى الولاية، مؤكدة في الوقت نفسه أن المسؤولين من جميع المستويات يعملون معا بالفعل لاستباق انتشار الفيروس.
2: We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here. Both federal and state governments have been preparing for this. Literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
0: من ناحيتها، سعت الوزيرة الفيدرالية جولي كولينز إلى طمأنة الأستراليين قائلة إن لا دليل حتى الآن على انتشار الفيروس بين الثروة الحيوانية في البلاد، وأضافت أن الحكومة الفيدرالية لديها بالفعل أكثر من 100 خطة معدة للمواقع الطبيعية الهامة والأنواع المعرضة للخطر.
1: Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
0: فما الذي نعرف أعزائي عن فيروس H5N1؟ وما الأسباب التي تقف وراء وصفه بالأشرس بين سلالات إنفلونزا الطيور؟ وما الذي قد يلحقه من ضرر على الاقتصاد الأسترالي في حال تفشيه في المزارع؟ كل هذه الأسئلة والمزيد ناقشناها مع الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في مدينة أدليد عاصمة جنوب أستراليا، وهو حاصل على الدكتوراه في علم أمراض الدواجن واللقاحات.
3: فيروس إنفلونزا الطيور يتكون من نوعين، النوع الخطر اللي هو حاليا دخل أستراليا، هذا التايب أو هذا النوع هو اسمه H5N1. في السابق يعني قبل سنة أو سنتين كان عندنا أيضا فيروس إنفلونزا الطيور، لكن كان هو اللو باثوجينيك أو الأقل ضراوة واللي ما يشكل الخطورة اللي دي يشكلها الفيروس الحالي. هذا الفيروس أو الـ H5N1 هو أحد فيروسات إنفلونزا من النوع A، حيث أنه ينتمي إلى مجموعة فيروسات إنفلونزا الطيور دائما تصنف إلى الـ HPAI اللي هي High Pathogenic Avian Influenza. بالحقيقة هذا الفيروس ظهر لأول مرة في آسيا عام 1996، ومن ذلك الحين بدأ العالم يخاف من هذا الفيروس. استطاع هذا الفيروس وخلال السنوات الأخيرة أن يطور سلالات، هذه السلالات هي فتاكة، خصوصا السلالة اللي اكتشفت حديثا قرب من بيرث. هذا النوع أو هذا التصنيف هو خطر جدا، انتقل عبر أوروبا، أفريقيا، الأمريكيتين، وحاليا هو في أستراليا. أما سؤال حضرتك هو لماذا الأشرس؟ نعم هو الأشرس والأخطر سلالات من سلالات إنفلونزا الطيور للأسباب التالية. أولا يشكل أو يسبب نفوق تقريبا 90-100% من قطعان الدواجن خلال أيام قليلة، يعني إذا أنا عندي حقول دواجن بياض أو لحم خلال أيام قليلة ممكن أن يسبب قتل أو هلاكات كثيرة. إضافة إلى ذلك مشكلة هذا الفيروس هو سريع الانتشار بين الطيور البرية وكذلك الطيور المهاجرة، وهنا تكمن خطورة هذا المرض. هذا المرض اللي يمكن أن يدخل إلى أستراليا عبر الطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الكيلومترات قادمة من آسيا عبر المحيط الهادئ وتدخل وتنقل هذا المرض. هنا يعني تكمن خطورة هذا المرض. إضافة إلى ذلك أنه خطورة هذا المرض أنه لا يصيب فقط الطيور، بل أنه ممكن أن يصيب أنواع متعددة من الحيوانات، لذلك أستراليا تخشى من هذه النقطة كثيرا. إضافة إلى ذلك الخسائر الاقتصادية الضخمة عندما يسبب في إعدام قطعان كثيرة إضافة إلى إيقاف التجارة. يتميز هذا المرض بسرعة التحور والتغير الجيني لهذا الفيروس، لذلك لا يوجد لقاح لهذا الفيروس، وهو يصنف ضمن الوان هيلث اللي ممكن أن يصيب أو يدخل ضمن الزوناتيك ديزيز أو الأمراض اللي يصيب البشر، لذلك هو يعد من أشرس أو أخطر الأمراض اللي ممكن أن يصيب الدواجن ويصيب حيوانات أخرى.
0: ذكر دكتور أن الفيروس لا يقتصر انتشاره على الدواجن والطيور، فهل يصيب أيضا الحيوانات الأليفة في البيوت مثلا؟ وما هي أبرز أعراض إصابة أي حيوان به؟
3: نعم، هو ممكن أن يصيب الكلاب والقطط. هو يصيب بالدرجة الأولى الدجاج، الرومي، البط، الأوز، النعام، جميع الصقور، الطيور الجارحة، كذلك ممكن أن يصيب الثعالب، وأيضا ممكن أن يصيب الفقمات، وسجلت حالات من الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة. أما أهم الأعراض، هو يسبب أعراض تنفسية، صعوبة التنفس، صعوبة يعني سعال، عطاس، إفرازات أنفية، إضافة إلى الأعراض العصبية اللي ممكن أن ترافق هذا المرض.
0: دكتور، كيف ينتقل هذا الفيروس من الحيوان المصاب إلى البشر إلى الناس؟
3: طبعا هذا سؤال جدا مهم. هذا المرض هو مرض ينتقل عبر الاستنشاق، يعني هو يصيب الجهاز التنفسي عندما يكون هنالك تماس مباشر. يعني احنا دائما نخشى على الأطباء البيطريين ونخشى على العمال هنالك عندما يكونون في تماس مباشر. أي استنشاق للفيروس هذا راح يكون جدا خطر، أنه ممكن أن ينقل الإصابة. بالنسبة أيضا أجين للطيور المهاجرة، أي إفراز اللي تخرج من الأنف أو حتى بعض الأحيان مع الإفرازات الأخرى بالفيكال سامبلز تكون قريبة، فأي استنشاق من طير آخر أو بعض الأحيان حتى من حيوانات سواء كان من الأبقار اللي سجلت في أمريكا ممكن أن يصيب الأبقار، أو بعض الأحيان من القطط، فهذا التماس المباشر ممكن أن يؤدي إلى انتقال المرض.
0: أكدت الحكومة في الأيام الأخيرة على وضع آليات عديدة لحماية الثروة الحيوانية من تفشي فيروس H5N1، فما هي الخطوات التي ينصح بها عادة لمنع انتشار الفيروس في المزارع؟
3: أي شخص أو أي أحد يعمل في مزارع الدواجن يجب أن ينتبه إلى أنه هذه النقاط. في البداية منع اختلاط الدواجن بالطيور البرية. النقطة الأخرى، جميع مصادر المياه والعلف يجب أن نوفر لها الحماية جهد الإمكان على أن لا تكون بتماس مع الطيور البرية، لأنه نتوقع أي طير بري في هذه الفترة ممكن أن يكون حامل للمرض. إضافة إلى ذلك نعزز الأمن الحيوي من خلال منع دخول الزوار الغير ضروريين، تعقيم جميع المركبات والمعدات، استخدام أحذية وملابس مخصصة ومعقمة دائما تعقم بالنسبة للمزارع، إضافة إلى أنه المراقبة اليومية، ويجب أن نخبر أي السلطات البيطرية في حالة أنه حدوث يعني هلاكات أو نفوق لا سامح الله.
0: بالتأكيد نتمنى أن يبقى خطر هذا الفيروس بعيدا عن أستراليا ولا ينتشر في مزارعنا أو يضر بثروتنا الحيوانية والزراعية، لكن لولا قدر الله وقع المحظور وظهرت إصابة في مزرعة ما، فما هي الإجراءات التي تتبع عادة لاحتوائه؟ وهل يطلب الأمر في كل الأحيان القضاء على قطعان كاملة من الماشية أو الدواجن مثلا؟
3: لحد هذه اللحظة هو فقط سجل هذا المرض من طيور برية مهاجرة نافقة. لحد هذه اللحظة الحمد لله لم تسجل هذه الحالة في حقول الدواجن سواء كان دجاج اللحم أو البياض أو البريدر. نعم، في حالة إذا سجل أي إصابة بوزيتيف من أي حقل، نعم ذاك الوقت يعدم جميع القطيع، وإضافة إلى ذلك راح نبدي ناخذ إجراءات الأمن الحيوي أو البايو سيكوريتي أن يحوط هذا المكان المصاب بعدد من الكيلومترات، حتى يعني نحاول نسوي مثل الإحاطة ونمنع أنه جهد الإمكان انتقال المرض إلى أماكن أخرى. فهذا هي النقطة اللي تكون جدا مهمة، لأنه يعني هذا المرض هو مو فقط يشكل فقط خسائر مباشرة في الدواجن، ممكن أن يشكل أيضا خسائر اقتصادية للمربين للشركات، يسبب ارتفاع تكاليف المكافحة والتعويض، وبالإضافة إلى ذلك راح يسبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بالنسبة للمستهلكين. فهذه هي الخطورة أو المشكلة الكبيرة اللي إن شاء الله نكون بعيدين عنها. طبعا إحنا لحد الآن الإجراءات هي صحيحة من خلال إجراء الفحوصات المبكرة، أي مشتبه به من طيور نافقة يجب أن يبلغ عنه، وأيضا هذا هو تحذير بالنسبة لأي مواطن يجب أن يبتعد عن أي طائر مجهول يشوفه على الطريق، يشوفه بأي مكان، لأنه ممكن أن يكون حامل للإصابة، وبالتأكيد يجب أن يخبر عن هذه الإصابة يعني as soon as possible.
0: كان هذا الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في مدينة أدلايد متحدثا إلينا عن فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 والذي ثبت إصابة حالتين به في ولاية غرب أستراليا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي وديبرا غرورك لـ SBS نيوز.
4: شكرا للزميلة هنا ياسين على هذا التقرير، ونتمنى السلامة لجميع مستمعينا. تجدون هذا التقرير عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، ويمكنكم أيضا الاستماع إليه عبر منصات SBS Arabic على السوشيال ميديا وكذلك الموقع الإلكتروني. ومن انضم إلينا الآن ليواصل الرحلة معنا في استراليا اليوم حتى إعادة هذا التقرير في الساعة الثالثة.
0: وإياكم الآن نتوجه مستمعينا لغرفة الأخبار في سيدني وآخر ما استجد من أنباء مع العزيز هاشم الحداد.
5: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا مع حزب الخضر يسمح لها بتمرير مشاريع قوانينها المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ. إيران توافق على عودة المفتشين الدوليين، والولايات المتحدة تخفف العقوبات عنها. استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية وأندي بيرنام المرشح الأوفر حظا لخلافته. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
6: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
7: One more, let's go.
6: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
9: Yay!
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: عدنا كما وعدنا أعزائي، يا هلا بكم في الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
4: وأنا محمد الغزي. مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا الجزء الثاني من ساعتنا الأولى، والذي سنبدأه مع وقفة أولى مع حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في ملبورن، غائم جزئيا 16 درجة، هوبرت غائم جزئيا أيضا 12 درجة، في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أيضا مشمس 22، داروين على موعد دائم مع شمس 32، وبيرث كذلك مشمس 21، سيدني أيضا مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. مستمعين الكرام، لا تفوتوا الشمس في مدن الشمس، ولا تنسوا المظلات في المدن المطرة هنا، وكذلك ويكلاود ملبورن وهوبرت رابطين ويكلاود غائم جزئيا، وبقية المدن على موعد مع الشمواسة.
0: يعني احنا بنحترم الشتاء، بنقدر، ولساتنا محتفظين ببعض الغيوم والمطر والدرجات المنخفضة، لكن هنيالهم من يستمتع بالشمس في هذا الموسم وهذا الوقت. أعزائي، إذا نبقى مع ملف فيروس إنفلونزا الطيور، وبعد أن استعرضنا بعض من تفاصيله من وجهة النظر البيطرية وخطره على الثروة الحيوانية، نركز في الدقائق التالية على المخاوف المتعلقة بصحة البشر في حال الإصابة به، لأنه كما نعرف الآن هذا الفيروس من النوع الذي قد ينتقل من الحيوانات إلى البشر. كل التفاصيل مع محمد الغزي وضيف طبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي.
4: بعد سنوات من نجاح استراليا في تجنب سلالة إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة H5N1 التي انتشرت في قارات العالم، أكدت السلطات رصد الفيروس في طيور بحرية مهاجرة بولاية غرب استراليا، لتسجل البلاد أول ظهور لهذه السلالة على البر الأسترالي. ورغم تأكيد الجهات الصحية أن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا، فإن الخبر أثار قلقا وتساؤلات لدى كثيرين، خصوصا بعدما شهده العالم من أوبئة خلال السنوات الأخيرة، وما تسببت به هذه السلالة من نفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات البرية في دول عدة. فما مدى خطورة هذا الفيروس على الإنسان، وكيف يمكن أن ينتقل من الطيور إلى البشر، وهل هناك ما يدعو إلى القلق بالنسبة للعائلات والأطفال، وما هي الإجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها؟ للإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا طبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي. مرحبا بك دكتور عقيل.
7: أهلا وسهلا بكم من جديد.
4: بداية دكتور، ما الذي يعنيه عمليا اكتشاف فيروس H5N1 في استراليا، وهل يعد هذا تطورا مقلقا من الناحية الصحية؟
7: حقيقة الفيروس H5N1 هو حقيقة من أنواع الفيروسات اللي هي للإنفلونزا. عادة بشكل عام تصيب الطيور. الضرر بالوقت الحاضر وحسب ما عندنا من معلومات من التابعة إلى دائرة الصحة لا يشير إلى القلق الشديد، لأن الحالات عادة تنتقل من الطيور إلى الطيور إلى الدواجن، وعملية حقيقة حتى انتقالها من الطيور إلى الناس تكون عادة أيضا ضمن فئة معينة، اللي كثير من الناس اللي يتعاملون مع الطيور مع الدواجن، الأطباء اللي حقيقة حتى اللي أعتقد أنه الأطباء البيطريين، أو اللي يتعاملون حقيقة حتى شفت أهل المزارع اللي يبيعون البساتين اللي يبيعون الأشجار وكذا، لأن هو عادة يتعامل حقيقة الطيور أو مع فضلات الطيور اللي تعتبر من الأسمدة الضرورية للنباتات. ضرر بالوقت الحاضر حقيقة غير موجود، وحتى احنا ايضا نطمئن مستمعنا الكريم مرضانا بشكل عام ان لا يكونون يعني في بانيك، ان القضية لا زالت حقيقة مسيطر عليها، وحقيقة حتى السلطات المحلية عندها خصوصا في استراليا تعتبر من الدول حقيقة الرائدة بهذا الخصوص في عملية الدفاع، وهذا حقيقة شفنا حتى انه بالكوفيد 19 وكيف تعاملت الدولة وكيف تعامل الناس.
4: طيب دكتور، عندما تقول السلطات ان الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا، ماذا يعني ذلك طبيا؟
7: لان الفيروس ايضا هو قليل جدا، هذا واحد، وعملية انتقاله حقيقة من الطيور إلى الإنسان، ما لم يكن الإنسان مثل ما يعني تحدثنا قبل لحظات أنه يكون الإنسان يتعامل مع الطيور، لذلك عملية انتقاله من إنسان إلى إنسان هذه لا زالت العملية ليست سهلة، لأن أكو ظروف تكون عامة وأكو ظروف خاصة. ظروف العامة أن الإنسان يشتغل ضمن إطار الطيور ومشتقاتها، والظروف الخاصة يكون الإنسان أيضا هو عنده من الأمراض، خصوصا أهل أصحاب المناعة القليلة، أصحاب السكر، أصحاب أمراض القلب، الكبار إحنا نقول الصغار أيضا. فبالتالي عملية الانتقال لا زالت هي محصورة ما بين الطيور وإلى الطيور بالوقت الحاضر والناس الذين يتعاملون معها. غير هذا أعتقد أن الآن الأمر من المستبعد أن يكون ضمن الهستيريا اللي يمر بها الفرد في هذا البلد خلال فترة كورونا وعملية انتشاره. أعتقد الحكومة سواء المحلية أو الفيدرالية استفادت من تجربة الكوفيد 19 في عملية حقيقة كيف أن الإنسان وكيف الدولة أن تضع الضوابط لمنع هذا الفيروس أعتقد وانتشار.
4: طيب دكتور، تحدثت عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وأجملتهم بمربي الدواجن والعاملين مع الحيوانات البرية، ولكن هل يمكن أن تنتقل العدوى بمجرد التواجد في الحدائق أو الشواطئ التي تتواجد فيها الطيور البرية؟
7: لا أعتقد هذا، أعتقد هو العملية هي عملية أن تكون ملامسا، حسب ما احنا نعرفه انه ان تكون ملامسا للحيوان وتتعامل مع الحيوان وان يكون هذا الحيوان هو عاملا لهذا الفيروس. اما من بالنسبه لشخص من شخص الى شخص، اذا كان الشخص حقيقة متعرض وحامل لهذا الفيروس وظهرت عليه الآثار حقيقة، لعله يكون عملية الانتقال من مكان من شخص إلى آخر أيضا ممكن يكون بتلك الحالة. لكن أرجع وأقول إن الفيروس لا زال في حدود معينة وفي أماكن معينة وتحت السيطرة، لا يوجد هذا القلق وهذا الهاجس أعتقد غير موجود. اللي يحب يتابع هاي القضية على الويب سايت للتابع إلى دائرة الصحة.
4: طيب دكتور، ما الأعراض التي قد تظهر على الإنسان إذا أصيب بفيروس H5N1 ومتى ينبغي طلب المشورة الطبية؟
7: حقيقة هو كأي إنفلونزا عادة تصيب الإنسان، وتعرف إحنا خلال فترة الشتاء دائما في أستراليا دائما نكون أول الدول عرضة لهذه الفيروسات أن تكون قادمة من مكان ما وآخر. يكون عادة كأي التهاب فيروسي، تكون عنده حمى، تكون عنده سعال، عنده التهاب أيضا يكون بالحلق، يصير عنده الصاحبة آلام بالعضلات، يحس الإنسان عنده يكون مرهق، لأن الإصابة هكذا الفيروس بشكله العام، يعني الإنسان في كل أنواع الإنفلونزا تطيح به. لكن إذا أصبحت القضية أن تكون مرتبطة بصعوبة بالتنفس، هذه القضية حقيقة احنا دائما نقل لمريضنا أن يراجع طبيبه مباشرة أو إبلاغ المستشفى أو دائرة الصحة بأي مكان هو. فاحنا نقل للمريض، مريضنا العزيز، إذا كانت عندك الالتهابات، عادة الفيروس الفلو العادية تكون الإنسان قادر على تحمله، يأخذ البنادول، البنماكس، يأخذ يشرب السوائل، احنا عادة يكون يحتاج إلى الراحة هذه كلها. لكن لما تصل المرحلة إلى ضيق التنفس، وفي بعض الأحيان يصل الإنسان عند صعوبة حتى بالوقوف بالحركة باعتبار أنه بدأت يضرب بالعضلات والعظام، هذا الأمر يتطلب الاتصال بالطبيب فورا والإبلاغه فورا حتى حقيقة يجرى له اللازم.
4: هل يوفر لقاح الإنفلونزا الموسمية أي حماية ضد هذه السلالة من إنفلونزا الطيور؟
7: بشكله الخاص لا، بشكله العام نعم، باعتبار إحنا لقاحات الإنفلونزا ننصح بها كل سنة لأن هي عادة تعالج أمور أخرى من حالات أخرى، لكن هاي السلالة الجديدة أيضا إلى أن يتضح الأمر ويظهر اللقاح الجديد ثم يضاف إلى اللقاحات العامة وبعد ذلك يبدأ الناس يأخذون اللقاح حتى تبدأ التأثيرات، لكن إن الظاهر هذه القضية بالوقت الحاضر يؤدي كحماية للبدن من الإنفلونزا اللي هي إحنا نسميها الإكزيستن الموجودة بالوقت الحاضر اللي بطبيعتها قد تؤدي إلى مضاعفات بدنية خصوصا عند الكبار وعند الصغار أو عند الناس اللي هم عندهم الأمراض المزمنة أو عند الناس اللي هم عادة نسميهم أميون كومبرومايز اللي عند المناعة قليلة لأي علة كانت أو لدواء يأخذ.
4: طيب دكتور، يعني تحدثت عن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الإصابة وأشرت إلى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، هل تنصح الأهالي بمنع الأطفال من الاقتراب من الطيور البرية أو إطعامها خلال هذه الفترة؟ وما الذي يجب أن يفعله شخص ما إذا صادف طائرا مريضا أو نافقا في حديقته أو أثناء التنزه؟
7: بلا شك جواب لهذا السؤال هو نعم، إحنا دائما أي شيء أنت ما تعرفه لا تتعامل وياه خصوصا بهذه الفترة لحين ما تتضح الأمور، لعل الطير يكون حامل للفيروس وما تعرفه، لعل الطير هو مريض، نعم ننصح بهذا الأمر ونشدد عليه حقيقة بهذا الحال. وبنفس الوقت أيضا إحنا الناس اللي يشوفون الطيور حقيقة أن يبلغ الجهات المعنية، يبلغ الجهات الصحية أنه أكو طيور من هالشكل لعلها غريبة، في بعض الأحيان حتى تأتي طيور وفيها حلقات معلقة بها، لعله الإنسان يكون هذا حتى يعرف أنه هذا الطير من أين قادم، هل هو قادم من مناطق هو مصاب بالفيروس أم لا، وهي نقاط حقيقة كلها تحتاجها دائرة الصحة للاتصال للوصول إلى حقيقة للنصيحة الأخيرة.
4: بعض الهلع كما تعرف يرافق الأوبئة، يرافق انتشار الأمراض، هل هناك أي خطر من تناول الدجاج أو البيض المتوفر في الأسواق الأسترالية
7: أبداً
4: الآن؟
7: أبداً أبداً أبداً، أولاً الفيروس غير موجود وهذا خلي يطمئن الإنسان على حالات منفردة تم الكشف عنها. البيض والدجاج عادة يخضع إلى الضوابط الصحية الصارمة من قبل دائرة الصحة وعملية تسويقها، ومتى ما أصبح الأمر ضررا على المجتمع أعتقد أول ما تقوم به دائرة الصحة بإبلاغ الناس بعدم تناول البيض والدجاج أو المشتقات العامة. لذلك بالوقت الحاضر لا يوجد هنالك ما يقلق الإنسان، اللي احنا نبلغ أنه يأكل سواء الدجاج أو البيض يعتبر أنه مصدرين رئيسيين للطاقة للإنسان. بالعكس احنا نأكد على خصوصا أنا دائما نصيحة الأولاد للبنات اللي عندهم نقص بالحديد واللي عندهم، أنه ننصح أولادنا أن يكون يأكل البيض حتى تكون عنده طاقة لأن هذا غني بالحديد وغني بالمواد والفيتامينات.
4: نعم، ختاما دكتور عقيل باختصار، ما أهم ثلاث نصائح تقدمها اليوم للعائلات العربية في استراليا بعد الإعلان عن اكتشاف الفيروس؟
7: رسالتي كما هي بالشكل التالي، تتعامل مع هذه الأخبار بوعي وهدوء، لا يصير عندك الهلع، هذا واحد. لا يوجد ما يدعو للذعر بالوقت الحاضر، احنا دائما نقول لا زال مستوى الخطر الموجود منخفضا جدا وشبه معدوم بالوقت الحاضر. لذلك أنصح الجميع أن يعتمد على المصادر الصحيحة، هاي دائما أنا أقولها، دائما نقول للمريضنا عزيزنا عندك إشكال اتصل بينا، تعال شوف الطبيب وتأخذ على المصدر الرئيسي، أو إذا أنت عندك القدرة على أنه تدخل على الويب سايدات الرصينة اللي هي تكون معروفة ومسجلة ضمن الدولة. لذلك احنا نقول إذا مثل ما أنت تفضلت نقول للمريضنا إذا أكو طيور غريبة إن له لا تلمسها، الالتزام بالنظافة العامة حتى حقيقة شوف الطير ونسيت الأمر هذا كله ونسيت حكايات حج عقيل. لذلك نقول احنا دائما الإنسان تلزم الطيور غسل إيديك، الإجراءات البسيطة دائما تكون النظافة العامة هي محور حقيقة ليس بوقاية من هذا الفيروس بل من كل الالتهابات اللي ممكن أن تنتقل بهذه الطريقة.
4: شكرا جزيلا لك دكتور عقيل على هذه الإضاءات.
7: شكرا لكم، إن شاء الله نلتقيكم قريبا وفي موضوع جديد بإذن الله.
4: كان معنا طبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي عبر إيضاحات حول حقيقة المخاطر المرتبطة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 وأبرز إجراءات الوقاية الموصى بها.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
5: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية الساعة الأولى من أستراليا اليوم. جلنا فيها على تفاصيل ومحاور تتعلق بإنفلونزا الطيور وفيروس H5N1 اللي ظهر في أستراليا. نأمل أكيد السلامة لكل الناس ولثروتنا الحيوانية وقطاعنا الزراعي. ابقوا دائما على السمع عبر النشرات والمواجز ومتابعة موقعنا لتعرفوا المزيد من تطورات هذا الملف الهام.
6: وبالذات مستمعينا الكرام، ابقوا على تواصل ومتابعة لأس بي أس أون ديماند، حيث تبث أس بي أس مجريات كأس العالم. وهذا اليوم كان يوم مليء بالمفاجآت والنتائج الكبيرة، وكذلك تحطيم الأرقام القياسية.
5: نعم مستمعينا، كل التفاصيل أكيد لهذا اليوم المميز في بودكاست يوميات مونديال 2026 مع زميل ريان برهون في الساعة الثالثة. لكن كان من اللافت طبعا أداء الفرق العربية، للأسف خسارة للمنتخب العراقي أسود الرافدين، وكما توقعنا بالأمس محمد تعطلت المباراة.
6: قلت لك
5: بسبب الأعصار والأمطار.
6: هناك من استثمر هذا التوقف بأنه دعاء الأمهات أمام الهجوم الفرنسي. يعني الكثير كان يعقد الآمال على المنتخب العراقي على الأقل أن يحقق نتيجة إيجابية، ربما تعادل أو خسارة بأقل رقم من الأهداف ليستفيد من منافسته مع السنغال، ولكن حدث الذي حدث. الفارق كبير بين المنتخبات.
5: حسمت مشاركة المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 بعد خسارتين متتاليتين. لكن كان أيضا لافت تحقيق النجم الكبير،
6: لا يشيخ ولا يكبر.
5: نعم، نتحدث عن ليونيل ميسي مستمعين، الذي حطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كأس العالم، حيث سجل هدفه 17 ضد النمسا، متجاوزا بذلك الألماني ميرسولاف كلوزا.
6: 17 و18 على التوالي
5: كمان.
6: سجل هدفين بالفعل.
5: نعم يهنيالهم إذن عشاق ميسي بهذا الإنجاز، كتب اسمه بحروف من ذهب.
6: ميسي لم يحطم الرقم القياسي كأكثر لاعب سجل أهداف في نهايات كأس العالم، بل انضم أيضا إلى نادي أسطوري يضم الفرنسي جوستين فونتين والبرازيلي جازينيو كأكثر اللاعبين تسجيلا في 6 مباريات متتالية بكأس العالم، وهو رقم لم يحققه أي لاعب منذ 55 عاما.
5: إذن كل تفاصيل المونديال توقعوها أعزائي في إطلالة ومحطة يومية في الساعة 3 من برنامجنا مع الزميل ريان برهوم. نتوقف وإياكم مع هذا الفاصل الغنائي لأبو بكر سالم بالفقيه. الله يا محمد، أنا أي حد يسمع أبو بكر سالم بالفقيه بعتبره ذواقة للفن العربي الأصيل.
6: وأي غنية يعني أبو بكر سالم ممتع وصوت لا يتكرر، وبالذات هذه الأغنية أنا من عشاقها واللي هي مغرم صبابة.
5: بيعتبروه طبعا حارس للفن اليمني، فن الخليجي، قدم هذا الفن في إطار حديث، عرف كثير من الناس على فن الجزيرة العربية ونقلوا للجمهور العربي بشكل عام. نستمع ونستمتع إياكم بهذه الأغنية ونعود إليكم أنا ومحمد بعد النشرة مع هشام الحداد على رأس الساعة.

0: عناوين النشرة: النائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقدم في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى رفع العقوبات عن نفطها وموافقة طهران على عودة المفتشين الدوليين. ميزانية حكومة نيو ساوث ويلز تتضمن عجزا يفوق الملياري دولار وأنفاقا قياسيا على القطاعين الصحي والتعليمي ومشاريع البنى التحتية. وزراء الخارجية العرب يعتمدون رسميا نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. فيما أعلنت الولايات المتحدة أمس تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة شهرين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن.
1: Our move straight. We took in more oil yesterday than we've ever than has ever gone through the strait. You probably see that we have an oil gusher. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes. But we have two things. We have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have. Their navy is gone. Their air force is gone. Their leaders are all dead.
0: من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف فانس أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا خلال المفاوضات إلى إنشاء آلية لضمان أبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مع وضع آلية أخرى لضمان الحفاظ على وقف النار الأقليمي في إشارة إلى لبنان. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن إيران متمسكة بضمان السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن إيران لن تترك هذا الملف حتى يتم التوصل فيه إلى نتيجة.
2: The fighting has now stopped and most people have returned. God willing, we are confident that the decision taken there will be carried forward with strength. We will, God willing, bring these talks to a successful conclusion by securing Lebanon's territorial integrity and national sovereignty over all of its territory. And we will not stop pursuing it until a final outcome is achieved.
0: بموازاة ذلك، رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دجاريك بتراجع مستوى الأعمال العدائية في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان منذ يوم الأحد الماضي.
3: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
0: وتبدأ غدا جولة تفاوض مباشرة مقررة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ستكون الخامسة بين الطرفين عقب الحرب الأخيرة التي اندلعت في الثاني من أذار مارس الماضي. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن هدف المحادثات سيكون إنهاء دوامة العنف بين البلدين والدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. حققت الحكومة الفيدرالية اليوم نصرا سياسيا بعد توصلها إلى اتفاق مع الخضر يضمن تأييدهم لتمرير مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ، مقابل موافقة الحكومة على تمديد فترة التحقيق البرلماني في الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة وإدخال بعض التعديلات عليها، رغم رفض الحزب للإصلاحات الحكومية المقترحة للخطة. زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز أعربت في مؤتمر صحفي عن خيبة أملها لعدم استعداد الحكومة للمضي أبعد في إلغاء القوانين التي تصب في مصلحة الأغنياء والمطورين العقاريين على حساب أجيال من الأستراليين غير القادرين على شراء منزل، ووصفت الاتفاق مع الحكومة بالخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح.
4: The Greens have been working for decades to try to get rid of the unfair property investor tax perks that were brought in some 25 years ago that has made housing so unaffordable. On balance, this package is a small step in the right direction. It is a small step. It could have been so much better, but it is a small step in the right direction, and the Greens will vote to see it pass the Parliament this fortnight. But we will not stop fighting for renters. We will not stop fighting for young people and for all Australians to be able to afford a roof over their heads.
0: من ناحيته زعيم المعارضة أنجس تايلر وصف الاتفاق بين الحكومة والخضر بالخطير، معتبرا أنه سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الأستراليين، وتعهد بإلغاء الإصلاحات الحكومية في حال وصول المعارضة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
5: We've just seen a few moments ago is Labor and the Greens announce a dangerous deal, dangerous for hard-working Australians. What we do know about this deal is that hard-working Australians are going to pay more tax. Investors are going to pay more. Savers are going to pay more. Small businesses are going to pay more. We have been very clear. We will axe these toxic taxes. We will go to the next election campaigning every day between now and then to axe these toxic taxes. They must go.
0: قدم وزير الخزانة في حكومة نيو ساوث ويلز دانيال موكي اليوم ميزانيته الرابعة، فيما اعتبرت المعارضة في الولاية أن الخطط الاقتصادية للحكومة غير ناجعة في معالجة الضغوط المعيشية التي يواجهها سكان الولاية، وتتضمن الميزانية عجزا بقيمة تتجاوز $2.3 billion وأنفاقا بقيمة $3 billion على الخدمات الصحية، ومبلغا قياسيا لتمويل مشاريع البنى التحتية يفوق $9 billion، إضافة إلى حوالي $2 billion لإصلاح وتحسين خطوط السكك الحديدية وتمويل إضافي لقطاع التعليم والمدارس العامة. وكان استطلاع للرأي نشرته صحيفة الديلي تيليغراف أظهر أن 68% من المستطلع آرائهم أعربوا عن عدم رضاهم على أداء حكومة كريس مينز العمالية. زعيمة المعارضة في الولاية كيلي سلون قالت في حديث مع القناة التاسعة أن نتائج الاستطلاع تفيد بإخفاق الحكومة في امتحان خفض أعباء تكاليف المعيشة.
6: When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in 3 short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales coalition.
0: اعتمد مجلس جامعة الدول العربية أمس بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في عمان، ويأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع تموز يوليو المقبل وتستمر 5 سنوات. وفهمي دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2016، وسيكون ثامن أمين عام للجامعة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها. وطوال تاريخها لم يقد الجامعة العربية سوى أمناء عامين مصريين، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب في ثمانينيات القرن الماضي بعد تعليق عضوية مصر في المنظمة على خلفية توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل. وفي بيان الإجماع على ترشيحه، وصف فهمي البالغ من العمر 75 عاما المنصب بأنه مسؤولية كبيرة نظرا إلى ما تواجهه الدول العربية من تحديات غير مسبوقة. في أخبار الرياضة، عبر المنتخب الفرنسي إلى دور 32 اليوم بفوزه على نظيره العراقي بنتيجة 3 أهداف نظيفة. وقاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى دور 32 في مونديال 2026 بتسجيله ثنائية قياسية في الفوز على النمسا بهدفين نظيفين. وانتقلت النرويج إلى الدور التالي بفوزها على السنغال ب3 أهداف لهدفين، وقبل قليل فازت الجزائر على الأردن ب2 أهداف. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء: في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في النصف الثاني من أستراليا اليوم، وهي ساعاتنا الثانية. معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هنا ياسين. يا هلا بكم مستمعينا في هذه الساعة الحافلة بالفقرات والموضوعات العديدة. في النصف الثاني منها سنعيد على مسامعكم تقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة للوقوف على أهم وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وبعد ذلك لدينا حلقة جميلة ومميزة من بودكاست نغمات والزميلة سناء وهيب نجم عربي يعيد أحياء الأغنية العربية والتعامل مع النجوم الكبار في إطار وطراز جديد. ترقبوا كل التفاصيل في النصف الثاني من هذه الساعة.
0: وقبل ذلك كله نقف في مدينة شيبرتون الريفية الهادئة بولاية فيكتوريا رفقة زميل علاء التميمي، وفي هذا اللقاء ضمن سلسلة المقابلات التي أجراها الزميل علاء في هذه المدينة الريفية الساحرة يسلط الضوء على قصة نجاح لاجئ سوري انتقل من حلب إلى لبنان حتى وصل إلى شيبرتون، وكيف حمل معه خبرته في المطاعم ليؤسس مطعم الشاورما السورية ويصبح جزءا من الحياة اليومية في شيبرتون. لنستمع إلى التفاصيل مع علاء التميمي.
2: في أقصى الجنوب من الكرة الأرضية وعلى بعد أكثر من 14,000 كيلومتر من مدينة حلب السورية، تستقر مدينة شيبرتون الريفية في ولاية فيكتوريا الأسترالية. في هذه المدينة الصغيرة وبين المحال التجارية والمطاعم المتناثرة في شوارعها يقف مطعم يحمل اسما عربيا لافتا، ووراء هذا الاسم قصة أب من أصل سوري حمل معه مهنته من حلب وذكرياته من لبنان مع أحلامه التي لم تسمح لها الحرب أن تموت. إنها قصة بكر الطرشة المعروف بين أصدقائه وزبائنه باسم أبو نضال. حين ننظر إلى نجاح أي مشروع صغير غالبا ما نرى النتيجة النهائية فقط، لكننا لا نرى الطريق الطويل الذي سبقه، ولا الليالي المليئة بالقلق، ولا السنوات التي احتاجها صاحبه ليقف بثبات على قدميه.
3: أنا بكر الطرشة من مواليد حلب

0: 1979 أثناء الثورة السورية اللي صارت 2011. فبالأزمة يعني طلعنا نحن على لبنان، بعدين من لبنان سبحان الله شاء الأقدر أنه على أستراليا، جينا على أستراليا على شبرتون 2016.
1: كثيرون يتحدثون عن رحلة اللجوء من الناحية الإدارية والقانونية، لكن ما لا يقال كثيرا هو الجانب الإنساني من هذه الرحلة، أن تترك منزلك مع أصدقائك وذكرياتك وأفرادا من عائلتك ليس أمرا سهلا، وأن تبدأ حياتك من الصفر في بلد ريفي جديد بلغة جديدة وثقافة مختلفة يحتاج إلى شجاعة وصبر.
0: والله أنا جيت على شبرتون ما بنعرف حدا أبدا بإستراليا أبدا نهائيا، جينا نحن مجموعة من الشباب السوريين تقريبا 7 عيال أو 8 بذكر بهذاك الوقت، تعرفنا على شبرتون وعلى إستراليا، والحمد لله والحمد لله تأقلمنا مع الوضع مع الجو. والله الحمد لله يعني نحن كنا كتير متأثرين بالأوضاع السورية ودائما بالبال ودائما وهيك، فالحمد لله مجينا هون رواء وهدوء. وشبرتون يعني ما شاء الله شبرتون جاليات مختلفة يعني فيها كل الجاليات، والأكترية ما شاء الله هون الأخوة العراقيين، فالحمد لله أنه تأقلمنا مع بعض، وكان يعني كيف يعني فيها جو يعني اجتماعي حلو، وشبرتون صغيرة بنفس الوقت أنه يعني كله سهل، الأمور سهلة تمام، والحمد لله أنه حسنا يعني نتعايش مع الوضع.
1: رغم أن شبرتون مدينة ريفية صغيرة مقارنة بمدن كميلبورن أو سيدني، إلا أنها تضم مجتمعا متنوعا من المهاجرين. هنا يلتقي القادم من العراق ولبنان ومصر مع القادم من سوريا، ويعيش الجميع جنبا إلى جنب مع المجتمع الأسترالي. وقد وجد أبو نضال بكر الطرشة في هذا التنوع فرصة لتكوين صداقات وعلاقات ساعدته على تجاوز الكثير من صعوبات البدايات.
0: وشبرتون يعني ما شاء الله شبرتون جاليات مختلفة يعني فيها كل الجاليات، والأكترية ما شاء الله هون الأخوة العراقيين، فالحمد لله أنه تأقلمنا مع بعض، وكان يعني أحيانا والله أحيانا بيكون ملتقى يعني بيكون أحيانا بالمطعم بيجوا من عندي أحيانا، والبعض الآخر أحيانا بيشوا بعضنا بالأسواق في المسجد بعض الأحيان، يعني بتعرف أنت هون المشاغيل وكذا، يعني احنا بيكون مع يعني الوقت معبى كله، فبنشوف بعضنا لانه باعتبار انه يعني نحن بشبرتون بتكون سهله فجاه بغروه على الحمد لله نلتقى مع بعضنا.
1: لكن بالنسبه لرجل امضى حوالي 20 عاما في المطاعم، لم يكن العمل مجرد وسيله لكسب الرزق، بل كان جزءا من هويته السوريه، ومنذ وصوله الى استراليا ظل حلم امتلاك مطعمه الخاص يرافقه.
0: الحمد لله والله نحن الفكره انه اجت انه انا هون يعني لما جيت على شبرتون كنا عم ندرس بالتيف، فسبحان الله انه شفت هون في مطعم تركي مثلا، في مطاعم كباب كباب كباب، فانا اول تقريبا اول سنه جاني طفل اسمه نضال، فانه هذا يعني انه ولد هون وهيك، انه الاهل والحبايب كلهم انه جده ونانته كلهم بلبنان وبسوريا وهيك، جتني فكره انه نعمله على اسمه، على اسم الطفل نضال. حاولنا انه نعمل انه مثلا هون معروف الكباب اللي احنا ببلادنا اسمه شاورما، فبحاول انه نقول هاي مثلا كاتبين انه شاورما دجاج او لحم، بل انا كاتب نضال كباب عشان يعرفوا انه هذا يعني ساندويش، انه انا حطيت الاسم اللي معروف ببلادنا اللي هو شاورما.
2: طيب بدي اسالك انت شو كانت صنعتك بسوريا؟
0: انا بسوريا كمان كانت مطعم، كنت اشتغل مطعم، ضليت فتره طويله، ضليت فتره ل 15 سنه تقريبا بسوريا، 15 ل 20 سنه مطعم الحمد لله. وبلبنان كمان كنت مطعم، جيت وحلمي وفكري انه نفتح، انا كان حلمي انه افتح بحلب، فسبحان الله الاقدار شايت انه جينا على استراليا والحمد لله.
1: لكن افتتاح مشروع مطعم جديد في مدينه ريفيه ليس امرا مضمون النجاح، فالسوق محدود والمنافسه موجوده، والناس يحتاجون لوقت ليتعرفوا الى اي منتج جديد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بطعام قادم من ثقافة مختلفة.
0: والله الحمد لله كانت شوي الصعوبات انه باللغة، اللغة كانت شوي يعني كان شوي معيقة، بس الحمد لله انه الشباب الموجودين هون كانوا الشباب الأخوة العراقية كمان ساعدوني في الموضوع انه الترجمة، موضوع الترجمة، والحمد لله يعني شوي شوي هلا كثير شباب تقبلوا الأكلة والفكرة.
2: خبرني عن الأستراليين في شيبرتون، كيف حبوها الشاورما وتقبلوها وصاروا يجوا عندك زباين؟
0: الحمد لله الأسترال كمان تقبلوا هالأكلة، صار في عندنا الحمد لله زباين أسترال، يعني مشكل. بتعرف أنت بشيبرتون في كثير مطاعم كل الجاليات، يعني الحمد لله رب العالمين أنه عم يجربوا اسم جديد شاورما مثلا، فالحمد لله كان التفاعل حلو، والطموح إن شاء الله أنه نحسن يعني نوسع نكبر، بس الموضوع بده شوي شوي إن شاء الله. يعني طموح قلت لك هذا كان حلمي انه المطعم نعمله مثلا بحلب او سبحان الله، انه هون الحمد لله الحلم عم بيكبر شوي شوي، عم نحاول انه نصل لمرحله انه تكون كل الجاليات انه تحب هالاكله هي.
2: قد ايه صار مطعمك مفتوح فطعم الشاورما تبعك البسم ونضال؟
0: يعني تقريبا 6-7 سنين تقريبا بهالوقت، هيك شيء تقريبا هيك فتره صار له.
2: ما شاء الله. لكن خلف كل نجاح تبقى مساحه من الحنين، إنه حنين لا يمحوه الوقت ولا المسافات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأهل.
0: والله حقيقة يعني أنا يعني حاولت وعم بحاول عشان موضوع أهلي صعب شوي، يعني أنا بحب إنه دائما أمي وأبوي يكونوا معي أكثر. سبحان الله أنا من جيتي على أستراليا بعد 6 شهور والدي توفى، فكان له أثر كتير كبير علي إنه ما حسنت أشوفك، أنا كنت جاي لهون جديد. فطبعا نفرح بس ما بتكمل الفرحة إنه بوجود الأهل، لما بتكون أمي مثلا يعني أعز الأهل بيكونوا موجودين الفرحة بتكبر، بس الحمد لله يعني عم نحاول إنه قدر الإمكان نتعايش مع الموضوع. وأنا عم بحاول إنه لو مثلا إنه أي حدا من العائلة إنه يجي لهون يساعدني يوقف جنبي بيكون يعني الفرحة بتكبر، وبيصير إنه لم الشمل. فطبعا يعني الحمد لله إنه عم بتأقلم مع الوضع، ولما عب يعني بصير فرحة عب تكون حلوة، بس إنه بضل نحكي على التليفون وأهلي وكذا وهيك، لو أمي معي مثلا أو أبوي.
2: وربما هذا ما يميز قصص المهاجرين، فهي قصص تجمع بين النجاح والحنين وبين الإنجاز والاشتياق. إنها قصص تعلمنا أن بناء حياة جديدة لا يعني نسيان الحياة القديمة، بل أن نحملها معنا أينما ذهبنا.
0: والله لا لا الحمد لله أنا شايف الوضع كتير حلو إن شاء الله عندي، وإن شاء الله شايف شبرتو كمال عمال تكبر، شبرتو كمال عمال تكبر، والحلم عم يكبر شوي شوي حقيقة. وأنا لساتني أنا بحاول إنه أدرس الإنجليزي أكمل الليفر 4 في التير، أنا بعدي بالليفر 2، فلما اللغة كل ما لعبت أو عندي اللغة عم بحس إنه السهولة عم بصير أكتر بالحياة، وعم بحس إنه ممكن لقدام كتير حلوة راح تكون إن شاء الله. يعني كل ما عم نحاول نطور نفسنا.
2: من حلب إلى لبنان ومن لبنان إلى شيبرتون، رحلة طويلة قطعتها عائلة لاجئ سوري بحثا عن الأمان والاستقرار. وفي نهاية المطاف لم يجد بكر الطرشة مجرد مكان للعمل، بل وجد فرصة ليحول حلمه القديم إلى حقيقة. وبكل يوم يفتح أبواب مطعمه في شيبرتون تتجدد حكاية مهاجر عربي قرر أن يبدأ من جديد وأن يكتب فصلا جديدا من حياته برائحة الشاورما السورية وبنكات الأمل التي لا تعرف الحدود. هذا التقرير من إعداد علاء التميمي.
3: قصة ملهمة من تفاصيل رائعة ومحطات مميزة. طبعا قديش جميل أن نسلط الضوء على هذه التجارب الإنسانية الغنية الثرية، كل قصة متفردة ولكل قصة بداية مختلفة، ونأمل أن نهايتها دائما تقود للسعادة. ابقوا دائما على السمع أعزائي لمزيد من هذه القصص الإنسانية ولمتابعة لأهم القضايا الأسترالية العربية والدولية عبر أثير SBS عربي.
4: مستمعين الكرام، وقبل أن نذهب إلى الزميل هاشم الحداد، هذه وقفة مع فيروز وأغنية كيفك أنت، أغنية بلحن العتاب.
3: ما أجمل هالأغنية مستمعينا. نعود إليكم أنا ومحمد بعد هذا الموجز.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. إيران توافق على عودة المفتشين الدوليين، والولايات المتحدة تخفف العقوبات عنها. ميزانية حكومة نيو ساوث ويلز تتضمن عجزا يفوق الملياري دولار وأنفاقا قياسيا على القطاعين الصحي والتعليمي ومشاريع البنى التحتية. وزراء الخارجية العرب يعتمدون رسميا نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام لنكمل هذه الساعة الثانية من أستراليا اليوم. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
1: وأنا محمد الغزي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه وقفة ثانية مع حالة الطقس المتوقعة اليوم غد في ملبون غائم جزئيا 16 درجة، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مدينة الشمس مشمس 22 درجة، وكذلك داروين مشمس 32 درجة، والأمر نفسه في بيرث أيضا مشمس 21 درجة، وفي سيدني مشمس 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة.
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
2: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أستاذ أنطوان، يسعد صباحك.
3: تحياتي.
2: الاتفاق يقول البعض أنه هش في مهب الريح، مفاوضات صعبة، ولكن الأجواء إيجابية إلى الآن. جهود دبلوماسية على قدم وساق لتثبيت اتفاق الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وفي ذات الوقت أيضا مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. كيف تبدو الصورة في الميدان وعلى الأرض؟
3: قفزت إلى الواجهة فكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان التي انطلقت من سويسرا كما ذكرت على هامش المفاوضات الأمريكية الإيرانية بدفع من الوسيطين الباكستاني والقطري وبمواكبة سعودية. فتلقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذه الفكرة فرحب بها بعدما وضع في أجوائها في اتصالات هاتفية جرت بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. فاعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، بل هو بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية. وبانتظار تبلور فكرة إنشاء الخلية في إطار المناقشات والأفكار التي تبحث في سويسرا من حيث دورها الأساسي والدول التي ستضمها، رحب لبنان بهذا التوجه، ووضع الرئيس عون كلا من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في أجواء الاتصال الثلاثي الأمريكي القطري الذي تلقاه وما تناوله البحث في الاتصال لجهة مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. في هذا الوقت أعلن رئيس الجمهورية موقفا مهما يتمثل بالترحيب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرا أن لبنان بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنه. وكان فانس أعلن عن وضع آلية لنزع سلاح حزب الله وحماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. تزامنا أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف أثارت ارتياحا، وهي أنه على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة، ولو أنه يختلف معهما في بعض الأفكار كالمناطق التجريبية مفضلا بدلا عنها الأقضية، لكنه أشار إلى تقاطع بينه وبين الرئيسين عون ونواف سلام بشأن الثوابت اللبنانية في وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار، في وقت لوحظ أن الرئيس نبيه بري شدد على أهمية الضغط الأمريكي، في حين أن حزب الله يحصر أي تقدم بالجانب الإيراني. وانتشرت صور لخامنئي الأب والابن على طريق المطار الجنوب وكتب عليها شكرا إيران الوفية. أما التباين فظهر في ليونة الرئيس بري تجاه الرئيس عون والرئيس سلام فيما سجل حزب الله هجوما عنيفا عليهما من خلال الانتقاد الشديد للتفاوض المباشر مستخدما أوصافا قاسية كالبصم أو اعتباره أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل خاطئة ومريبة. على كل حال انتقل الوفد اللبناني إلى واشنطن استعدادا للتفاوض هذا الأسبوع، وذكرت معلومات غير رسمية أن الوفد اللبناني سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة وربما البدء في تحديد آليات هذا الانسحاب ودور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
4: أنطوان، بعد أسابيع من التصعيد المتبادل حدة المواجهات تتراجع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان بالتزامن مع تكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، كيف ينعكس هذا الهدوء الميداني على الواقع الأمني والسياسي في لبنان في الساعات الأخيرة؟
3: ميدانيا بدأ أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل جدية وفاعلة، فوسط هدوء عم الجنوب في الساعات الماضية صمد وقف إطلاق النار في لبنان إلى حد كبير في أطول فترة هدوء حتى الآن خلال 3 أشهر من الحرب بين حزب الله وإسرائيل، لكن الخوف من تجدد القتال منع النازحين من العودة بكثافة إلى قراهم. وقال مسؤول أمني لبناني كبير لوكالة رويترز إن الالتزام بوقف إطلاق النار كان شبه كامل منذ مساء السبت الماضي، ومن المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني. وفي المعلومات أيضا أن الجيش الإسرائيلي سينسحب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان واستلام الجيش اللبناني مراكز وأنفاق لحزب الله. وبالفعل بدأ الجيش اللبناني بفتح طرقات مثل طريق كفر تبنيت ويواكب عودة أهالي عدد من المناطق الجنوبية في وقت بقيت المسيرات الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية من الجنوب حتى ضاحية بيروت. في هذا الوقت أثارت مواقف الرئيس دونالد ترامب بشأن حث الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن معالجة ملف حزب الله في لبنان أثارت القلق الذي تراجع بعدما أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثنى فيه على الموقف الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أن دمشق لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان أو لعب دور الوصاية الذي ارتبط بالمرحلة السابقة، نافيا ما أثير حول تكليف سوريا بملف نزع سلاح حزب الله.
2: أنطوان، أخيرا بنعرف كتار بيستنوا الصيف من أبناء الجاليات اللبنانية في الاغتراب حتى يصيفوا بلبنان، بلشت تشوف حركة أفضل في الأسواق مثلا أو في المصايف والمدن اللبنانية؟
3: حتى الآن أرخت الحرب بثقلها على الصيف بعدما ألغيت المهرجانات الدولية التي كانت تشكل عنوانا بارزا في صيف لبنان، ولكن من الملاحظ أن مؤشرات توحي أنه إذا استمر وقف إطلاق النار فإن نسبة جيدة من المغتربين سيهربون من الطقس الحار في الخليج وفي أوروبا ليأتوا ويتمتعوا بالطقس اللبناني المعتدل. يسود الحذر في الأيام المقبلة لمعرفة مسار التطورات، وعلى أساسها يتخذ كثير من المغتربين قرار زيارة الأهل في لبنان أو يعدلون، وبالتالي فإن المؤسسات السياحية ترصد الاتجاهات للتحضير لصيف جيد أو لصيف جاف، مع الأمل أن يجمع الصيف الحالي شمل العائلات اللبنانية في الوطن ودنيا الاغتراب.
4: نأمل أن يبقى لبنان هذا الملتقى المنتهى والمشتهى. شكرا من القلب لك أنطوان سليمي.
2: أو يهربوا من برد أستراليا أنطوان،
4: مش غلط يعني،
2: مش بس من شمال الخليج. شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في بيروت أنطوان سلامي، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
5: 3 years back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
9: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نغمات على SBS عربي، حيث نسلط الضوء على تجارب فنية وموسيقية مميزة من أستراليا والعالم العربي. ضيفنا اليوم الفنان إيهاب هادي الذي شارك في عمل فني جماعي جديد بعنوان أكتب أنا عربي، عمل مستوحى من قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، ويتضمن أيضا اقتباسات من شعر أبي طيب المتنبي. شارك إيهاب في الغناء والتوزيع إلى جانب نخبة من الفنانين العرب. نتحدث معه اليوم عن ولادة هذا العمل، الرسائل الفنية والإنسانية، وعن تجربة جمع أصوات عربية متعددة في أغنية واحدة تنطلق من أستراليا إلى الجمهور العربي في كل مكان. أهلا إيهاب.
1: أهلا، صباح الخير سنة.
0: يا هلا إيهاب. عم بتحكي عن أغنية واحدة، أغنية جمعت الكثير من الأصوات، أكتب أنا عربي. شو اللي دفعكم لاختيار هذا النص تحديدا؟
1: بالنسبة لهذا العمل، يعني بالنسبة لاختيار، طبعا هو تم الاختيار من قبل الدكتور ليث برنوطي، وهو إلى طبعا أعمال وإلى يعني صولات في هذا المجال، وهذا مو أول عمل يقوم به، ودائما الأعمال اللي يختارها دائما تكون أعمال مستوحات جدا من تاريخنا العربي، ودائما جميع الأعمال اللي هو يقوم بها وينتجها تجمع تلم الشمل. دائما يحاول أنه اللي يختار الناس اللي يشتغلون بالعمل يكون أكثر من شخص، عدة أشخاص من عدة جهات، وهذا الشيء دائما طبعا احنا نحترمه ونحبه بالعمل معه، لأنه دائما نحس أنه يجمع هذه، يعني يحاول يجمع الشمل من جميع الجهات طبعا. ونرجع للفكرة الأغنية، أيضا هو حس دائما كمنتج أو كملحن إلى اهتمام كبير بالقومية أو بالعروبة أو بتاريخنا العربي بصورة عامة، وهذا الشيء طبعا يحيي عليه ويخلينا دائما نشجع أكثر ونستمتع أكثر بالأعمال اللي هو يقوم به.
0: طيب احنا حكينا عن دكتور ليت البرنوطي اللي بحييه فعلا، عن جمع الكثير من الأصوات ومن جنسيات مختلفة كيف ما قلت. إيهاب، بالنسبة لك إيهاب، أكتب أنا عربي لمحمود درويش تحمل رمزية كبيرة للجميع، لكن ماذا تعني لك شخصيا؟
1: والله تعني لي الكثير. أنا من أول يوم الدكتور ليت يعني طرح الفكرة وسمعتها كنت جدا فرحان، والأسباب عديدة، لكن السبب الأهم هو إذا إحنا نلاحظ خلال يمكن 20 أو 25 سنة اللي فاتت، يعني تقريبا ربع قرن تقريبا، الأعمال اللي صارت تحتفي بال يعني بالقومية العربية أو بالعروبة صارت يعني معدومة
0: قليلة. صحيح
1: صحيح، بسبب المشاكل يعني السياسية والأجواء اللي نعيشها، وهذا الشيء محزن جدا. يعني كل نشوف إحنا كل القوميات وكل الجاليات وكل البلدان، يعني مهما مرت بها ظروف دائما يبقون يفتخرون على الأقل بالأشياء أو المحطات المشرقة بتاريخهم.
0: بالفعل.
1: لكن إحنا وصلنا مرحلة مع الأسف يعني نوع من الإحباط يعني دي يصير على الصعيد العام. فلما نشوف هكذا عمل يطلع مثل هذه الأوقات يذكرنا أنه برغم أنه إحنا يعني حاليا نعيش يمكن في ظروف صعبة، لكن هذا حال كل الأمم، وهذا التاريخ يشهد على هذا الشيء، أنه كل الأمم مرت بظروف، وإن شاء الله دائما أنه يجي يوم ووقت ما لح يستمر الظلام، ولازم في اليوم تشرق الشمس من جديد ويرجع الأمل، ولا ما لازم نتذكر المحطات المشرقة بتاريخنا ونفتخر بها مع حبنا وافتخارنا وحبنا أيضا لجميع القوميات الأخرى وجميع جميع التجارب البشرية حول العالم أينما كانت.
0: إيهاب، إحنا شفنا أنه في نص للشاعر الكبير محمود درويش، لكن خلينا نقول أنه كانت هناك اقتباسات من شعر أبي طيب المتنبي داخل الأغنية. شو هي هالاقتباسات وشو كانت بتعني لكم، ولما ضرورة إدخال هذه الاقتباسات في الحالة؟
1: طبعا مرة ثانية، يعني أنا بوجهة نظري الشخصية، يمكن الدكتور هيثم عنده وجهة نظر ثانية عند اختيارها عندما عدل الكلمات. أنا بالنسبة لي شفت اختيار ذكي، كان جدا وموفق بين شخصيتين عظيمتين، واحدة من ماضينا المشرق الجميل، وواحدة ثانية وشخص ثاني وشخصية عظيمة ثانية من حاضرنا اللي احنا عايشين، اللي هو الشاعر محمود درويش الشاعر العظيم. حسيت انه هناك ذكاء باختيار المقاطع، يعني من جهة محمود درويش يعني يتكلم عن، هي القصيدة الأصلية تقول سجل أنا عربي، ويبدأ يحكي عن الأشياء، يتكلم عن الأشياء اللي تميز الشخصية العربية وتاريخها والأشياء اللي يفتخر بها، ومع يعني بظل الظروف المؤسفة والمتعبة اللي قاعد نعيشها حاليا.
0: نعم
1: بس بعدين أيضا يربطها بالمتنبي والفخر، ومن أعظم أبيات الشعر العربي التي كتبت، ويمكن أيضا الشعر بالعالم كله، لأن يعني إحنا نعرف اللغة العربية هي لغة عظيمة، يعني تكاد لا تجاريها لغة ثانية في العالم. فلما نجي على أشهر أبيات الشعر المعروفة، حتى الطفل يسمعها، اللي هي الخيل والليل والبيداء تعرفني،
0: نعم
1: والرمح والسيف والقرطاس والقلم، يعني واحد من يسمع هذه الكلمات يحس نوع من الفخر، يتخيل يرجعك بهذا الزمن، وتخيل شنو نوع يعني شنو نوع الحياة، وشنو نوع الأنفة والكرامة والكبرياء اللي كانت عند الإنسان العربي، وتذكرنا بها وتخلينا دائما نستمد طاقتنا وحبنا لهذه القومية من هذه الكلمات الجميلة.

0: خلينا نروح إلى الأغنية اللي جمعت فنانين من لبنان، سوريا، العراق، فلسطين. إلى أي مدى يعكس هذا التنوع رسالة الأغنية بنفسها؟ لمن وجهتم هذه الرسالة؟
1: أكيد منشوف عدة جنسيات مشتركة في غناء هكذا عمل. هذا الشيء يخرج الصدر ويخلينا يعني مرتاحين. وإحنا طبعا لو كان عندنا وقت شوي أكثر كنا أيضا يعني حاولنا ندور على فنانين ومغنين من جنسيات ثانية من الدول العربية، بس يمكن ضيق الوقت شوية ما قدرنا نقدر نحصل أكثر من هذا العدد من الجنسيات. وأيضا لأن العمل قصير وما يستحمل عدة مغنين، يعني إحنا عنده كل مغني جملة أو جملتين أو ثلاثة قدر يغني بالأغنية أيضا.
0: نعم.
1: فما قدرنا يكون على حساب العمل ويكون ممل يعني. بس كرسالة مثل ما قلت نريد نوجهها للجيل الحالي، إنه شوية نرفع الهمم، إنه برغم الظروف اللي الأمة تمر بها بصورة عامة، وهذا الشيء لازم إحنا ما يخلينا نيأس، إنه يعطينا دائما طاقة للأمام، يذكرنا بالمحطات المشرقة وإنه هناك دائما أمل. كل الأمم مثل حالها حال أي إنسان تمر بعدة مراحل، مرة إنسان يمرض، مرة يتعب، مرة يكون قوي، مرة يكون ضعيف. وكل هذا طبعا، واني أكد المرة الثانية على نقطة مهمة، حب شخص لقوميته واحترامها إلها والتاريخ أبدا ما يعني أنه يقلل من شأن أي قومية ثانية أو من شأن أي تجربة بشرية ثانية. بالعكس، أنا يعني دائما انتبه الناس اللي يفتخون بقوميتهم أو جنسيتهم أو أي شيء يعني يشكلهم يعني كإنسان ككائن بشري، مو بالضرورة معناتها أنه يعني حيتخيل أنه يقلل من شأن أي أحد. بالعكس بالعكس، يعني مهارات حب الشخص التاريخ والجنسيته وشخصيته أيضا يعني يمد بحب أكثر واحترام أيضا للقوميات الثانية وللتجارب الثانية عند المجموعات الأخرى الثانية.
0: قدم هذا العمل في حفل خيري وحضروا كثير من الناس. أكيد أنا حابة أعرف منك إيهاب، دو أنا سمعت الفيدباك بتاع كثير من الناس على هذه الأغنية وكثير عجبتهم، لكن كيف كان تفاعل الجمهور؟ وكمان احكينا عن كواليس الأغنية، كيف كنتوا بتحفظوا الأغنية؟ كيف كان توزيع الأدوار في هالأغنية؟ أغنية كثير بهمني هذه التفاصيل.
1: طبعا هي تفاصيل ممتعة لكنها طويلة، فحاول أختصر قدر الإمكان.
0: طيب.
1: بس المكالات يعني الفان بارت خلينا نقول. بالنسبة لطرح الأغنية، تم طرحها في الحفل الخيري التي قامته جمعية شؤون العرب هنا في استراليا في سيدني قبل أسبوعين يمكن أو 3 أسابيع، وكانت حفلة من أروع الحفلات. يعني هو دائما لما يقومون بها تقوم بها هذه الجمعية تكون من الحفلات الراقية جدا الجميلة بالجمهور وبالموسيقى وبالإعداد. وطرحنا هذه الأغنية مع مدلي ثاني أيضا، واثنيناتهم لاقوا النجاح. يعني احنا عملناهم تقريبا بدايه الحفله قبل ما نبلش البارت الغنائي اللايف، وكنت انا يعني على المسرح مع زملائي ودا اشوف وجوه الناس. بالبدايه كان متفاجئ، او يعني انه يعني العمل بهيبه بخاص خصوصا بدايته يعني. وقدرت اعرف يعني رد فعلهم الحقيقي بعد ما خلصت الاغنيه وكميه التصفيق والحار اللي كان موجود. فعرفت جدا انه او حسيت جدا انه فعلا وصلت لقلوبهم. وإن شاء الله لما يتم طرح العمل قريبا يعني بصيغة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيسمعوا شريحة أكبر، وإن شاء الله حيستمتعون به
0: إن شاء الله يا رب. طيب إيهاب، موزع الأغنية، إذا طلبت منك أن تختصر هذه الأغنية بكلمات قليلة، شو اللي بتقوله؟
1: تبعث فينا الأمل من جديد، هذا الجملة الوحيدة اللي ممكن أقولها. وأيضا طبعا موزع الأغنية أستاذ بشار حنا، وجه له تحية كبيرة، تعب جدا في هذا العمل. زملاء الفنانين اللي شاركوا المغنيين أنطون رزق وأحمد الشيخ وكنوز وإلين معماري وأستاذ بشار أيضا ودكتور ليث اللي لحن الأغنية وأنتجها. أحب أوجه لهم تحية كبيرة، تعبوا جدا وكان عمل شوية متعب وتشالنجينج، لأنه عدة أصوات مختلفة، آلات كثيرة، وطول ليالي كثيرة حتى نقدر نسجل ونوصل لهذه المرحلة. وإن شاء الله لما ينطرح على الصعيد العام إن شاء الله ينال النجاح اللي يستحقه.
0: إن شاء الله يا رب. بس أنا سؤالي ليك، إمتى حيشوف النور الفيديو كليب؟
1: هو شوفي حاليا الكليب المبدئي اللي حينطرح أعتقد الليلة إن شاء الله، ده انتظر الدكتور ليفي يبعث لي الرابط النهائي. إن شاء الله الليلة راح يسوي، هو حيكون تصوير من المسرح مع خليطة من الخلفيات اللي يعني ترمز للتاريخ العربي. لكن أيضا هنالك نسخة ثانية أنا شخصيا دا أشتغل عليها، اللي هي شخصية يعني أو عفوا نسخة ثانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. شفنا الذكاء الاصطناعي بصورة عامة تم استخدامه كثيرا، مرات
0: بالفعل.
1: الطرق موفقة ومرات الطرق ما كانت يعني كان شوية دون المستوى. ومثل ما حضرتك تعرفين يعني
0: بعرف
1: التصوير
0: بعرف،
1: مثل
0: عشان هيك لما قلتي الذكاء الاصطناعي عرفت. طبعا إيهاب أكيد حيستخدم لما بنحكي مع مهندس كمبيوترات وشي، أكيد أكيد الاي تي حتدخل. قل لي.
1: نعم، يعني ايضا مثل ما تعرفين عندي اهتمام بالاخراج ايضا، لكن الافكار كلها تجيني مثل هذا العمل يعني كلها افكار ضخمه وتحتاج يعني ممثلين وميزانيات ومواقع تصوير، وهذا الشيء مع الاسف يعني بهالظروف غير ممكن. بس عندي هاي الافكار اعتقد ممكن تترجم بطريقه انيقه وجميله بالذكاء الاصطناعي. انا شخصيا دا اشتغل على هذه النسخه الثانيه اللي اعتقد ان شاء الله خلال اسبوعين تكون جاهزه، بس حاليا نطرح النسخه الاولى حتى الناس تسمعها، وان شاء الله خلال الاسبوعين او الثلاثه الجايه نطرح كليب يكون احلى واحلى ان شاء الله، وحتى يبرز الفكره ويدعمها يعني فكره العمل، وحتى توصل للناس بطريقه اجمل.
0: إن شاء الله. إيهاب هادي، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح.
1: شكرا جزيلا لك.
0: مكتوب أنا عربي. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الساعة الثانية من برنامجنا. نأمل أن كل ما قدمناه من محتوى متميز ومتنوع قد نال رضاكم، وكان أيضا ممتعا ومفيدا.
2: مستمعينا الكرام، ابقوا معنا الساعة الثالثة حافلة بالتقارير المنوعة وفقرة ترند، ولنا وقفة مع يوميات كأس العالم، هذا اليوم الحافل بالصراع بين النجوم وكذلك بالتنافس وبين مزدوجين الخذلان العربي.
0: لا لا لا لا، ما بحب جلد الذات، ما بحب جلد الذات يا محمد.
2: نعم.
0: يعني أداء من فرق ما عندها نفس الإمكانيات المؤهلات
2: بالفعل
0: الرياضية،
2: بانت الفوارق بشكل كبير في هذه النسخة من المونديال.
0: صحيح، يعني في تعليقات وتقارير لماذا المنتخبات العربية هي الأسوأ في هذه النسخة. طبعا لما يقارنوها بدول ناشئة رياضيا ككوراساو والرأس الأخضر وغيرها، يعني التساؤل في محله، ويمكن هذا فرصة لمراجعة الذات والاستثمارات في الرياضة وفي المهارات الرياضية وفي الثروة الرياضية لدولنا العربية بمختلف يعني مختلف هذه الدول. خلونا أعزائي نأخذ وقفة هيك قصيرة نرطب بها الأجواء، ونعود إليكم أنا ومحمد بعد نشرة الأخبار على رأس الساعة مع العزيز هاشم الحداد.
2: ومع مين الوقفة؟ مع نجوى.
0: مع نجوى كروي.

0: عناوين النشرة: الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا مع حزب الخضر يسمح لها بتمرير مشاريع قوانينها المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ. فرق الأطفاء القطرية تسيطر على الحريق الذي اندلع في منشآت رأس لفان للغاز وأدى إلى مقتل 13 شخصا وجرح العشرات. وفاة 18 شخصا في فرنسا مع اشتداد موجة الحر في العديد من الدول الأوروبية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. حققت الحكومة الفيدرالية اليوم نصرا سياسيا بعد توصلها إلى اتفاق مع الخضر يضمن تأييدهم لتمرير مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ، مقابل موافقة الحكومة على تمديد فترة التحقيق البرلماني في الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة وإدخال بعض التعديلات عليها، رغم رفض الحزب للإصلاحات الحكومية المقترحة للخطة. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي توقع معارضة الأحزاب اليمينية الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة للتشريعات، مشددا على أن حكومته ستواصل العمل لمصلحة جميع الأستراليين.
1: Today we've secured support to get this legislation through the parliament with the majority of senators. I expect that just as the three right-wing parties have opposed every one of our tax cuts, every pay rise for workers, every cost of living measure, every policy to build more homes and help more people buy a first home, they will oppose these measures. My government is defined by what we are in favour of, delivering real change in the national interest.
0: أما زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز فقد أعربت في مؤتمر صحفي عن خيبة أملها لعدم استعداد الحكومة للمضي أبعد في إلغاء القوانين التي تصب في مصلحة الأغنياء والمطورين العقاريين على حساب أجيال من الأستراليين غير القادرين على شراء منزل، ووصفت الاتفاق مع الحكومة بالخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح.
2: The Greens have been working for decades to try to get rid of the unfair property investor tax perks that were brought in some 25 years ago that has made housing so unaffordable. On balance, this package is a small step in the right direction. It is a small step. It could have been so much better, but it is a small step in the right direction, and the Greens will vote to see it pass the parliament this fortnight. But we will not stop fighting for renters. We will not stop fighting for young people and for all Australians to be able to afford a roof over their heads.
0: من جهته زعيم المعارضة أنجس تايلر وصف الاتفاق بين الحكومة والخضر بالخطير، معتبرا أنه سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الأستراليين، وتعهد بإلغاء الإصلاحات الحكومية في حال وصول المعارضة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
3: We've just seen a few moments ago is Labor and the Greens announce a dangerous deal, dangerous for hard-working Australians. What we do know about this deal is that hard-working Australians are going to pay more tax. Investors are going to pay more. Savers are going to pay more. Small businesses are going to pay more. We have been very clear. We will axe these toxic taxes. We will go to the next election campaigning every day between now and then to axe these toxic taxes. They must go.
0: أكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز اليوم أن اكتشاف إصابة عدد من الطيور المهاجرة بفيروس إنفلونزا الطيور في غرب أستراليا لا يشكل خطرا على الصحة البشرية، وأضافت أن منتجات قطاع الدواجن والبيض صالحة للأكل. وشددت كولينز على أنه قد يكون متعذرا منع الفيروس من الوصول إلى البر الأسترالي عبر الطيور المهاجرة، إلا أن السلطات الصحية على أتم الاستعداد لمواجهته والحد من انتشاره وضمان عدم تهديده للصحة العامة.
4: Australians should be rest assured that we are very well prepared. We have been testing vaccines in terms of particularly birds and about some threatened species about whether or not that is possible, and CSIRO has been leading that work. When it comes to human health, there are very low risk when it comes to human health, but there are human vaccines.
0: أعلنت السلطات القطرية أمس أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع أول أمس الأحد بعد وقوع حادث تقني أدى إلى انفجار في أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، حيث لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات. وجاء الحادث الذي لم يعرف بعد حجم الضرر الذي أحدثه في وقت قالت فيه شركة قطر للطاقة أنها أصبحت جاهزة للعودة إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان مع إمكانية الوصول إلى الطاقة الكاملة خلال شهر، وذلك بعد أن تعرضت المنشآت إلى أضرار بعد هجمات إيرانية في مارس أذار الماضي. وتمثل منطقة رأس لفان الصناعية الشريان الاقتصادي لدولة قطر والمركز العالمي الأكبر لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما تعد القلب النابض لقطاع الطاقة في قطر. وكانت قطر قد أوقفت إنتاجها من الغاز بعد أن أدى أغلاق إيران لمضيق هرمز إلى عدم قدرتها على أرسال الشحنات إلى عملائها. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمس أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأضاف فانس أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا خلال المفاوضات إلى إنشاء آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا مع وضع آلية أخرى لضمان الحفاظ على وقف النار الأقليمي، في إشارة إلى لبنان.
5: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن إيران متمسكة بضمان السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه، مضيفا أن إيران لن تترك هذا الملف حتى يتم التوصل فيه إلى نتيجة.
6: The fighting has now stopped and most people have returned. God willing, we are confident that the decision taken there will be carried forward with strength. We will, God willing, bring these talks to a successful conclusion by securing Lebanon's territorial integrity and national sovereignty over all of its territory. And we will not stop pursuing it until a final outcome is achieved.
0: لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في فرنسا، من بينهم طفلان تركا داخل سيارة، مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة مدن أمس. وجاءت هذه الوفيات في الوقت الذي أغلقت فيه آلاف المدارس الفرنسية أو عدلت جداولها الدراسية. وتوقع خبراء الأرصاد في بريطانيا أن تتجاوز درجات الحرارة أعلى مستوياتها المسجلة في شهر يونيو حزيران مطلع الأسبوع المقبل، وتجاوزت درجات الحرارة في غرب فرنسا 41 درجة مئوية في رقم قياسي. وقال جهاز السلامة المدنية الفرنسي إنه تلقى تقارير عن غرق 13 شخصا خلال اليومين الماضيين، مع محاولة السكان التخفيف من وطأة الحرارة عبر السباحة في الأنهار والينابيع والجداول. وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أمس أن البلاد ستشهد موجة حر تستمر 4 أيام، قد تصل فيها درجات الحرارة إلى أكثر من 39 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو رقم لم يسجل منذ 70s القرن الماضي. وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات باللون الأحمر بسبب موجة الحر في 12 مدينة من بينها ميلانو وتورينو والبندقية وبولونيا وفلورنسا وروما. ونصح الصليب الأحمر في ميلانو كبار السن والمرضى بزيارة مراكز التبريد التابعة له، حيث تعمل مكيفات الهواء بالطاقة المولدة من الألواح الشمسية. في أخبار الرياضة، عبر المنتخب الفرنسي إلى دور 32 اليوم بفوزه على نظيره العراقي بنتيجة 3 أهداف نظيفة. سجل قائد المنتخب كيليان بابي 2 منها، وكانت المباراة علقت لحوالي 2 ساعة عقب نهاية الشوط الأول بسبب تحذير من اقتراب عاصفة رعدية. وقاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى دور 32 في مونديال 2026 بتسجيله ثنائية قياسية في الفوز على النمسا بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وانتقلت النرويج إلى الدور التالي بفوزها على السنغال 3 أهداف لهدفين في مباراة تألق فيها النجم النرويجي أرلينغ هالاند بتسجيله لهدفين، وفازت الجزائر على الأردن 2-2. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء: في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yay!
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
3: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم أعزائي في مستهل الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي يطل عليكم كل يوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
9: وأنا محمد الغزي. مستمعين الكرام، يا هلا بكم في الثلث الأخير من برنامجكم، وهذا جزء حافل بالفقرات والموضوعات العديدة، منها لنا وقفة مع يوميات كأس العالم وزميل ريان برهوم والذي سيجمل لنا نتائج هذا اليوم 12 من مونديال كأس العالم، والذي شهد لقاء عربي عربي بطعم الفائز باقي والخاسر مغادر، وكذلك شهد

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
1: يعني عرفنا طريقها في المباراة الثالثة والأخيرة لها في هذا الدور. مستمعين الكرام, إذن لدينا أكثر من محطة وأكثر من وقفة مع كأس العالم 2026 في النصف الثاني من هذه الساعة, لكن دقائقنا التالية سنعيد فيها على مسامعكم تقرير يتابع ملف لافت للانتباه ومهم, قضية طبعا فيروس H5N1 وهو إنفلونزا الطيور بنسخته الأشرس كما وصفة من قبل المختصين.
4: ما الذي نعرفه أعزائنا المستمعين عن هذا الفيروس وما سر وصفه بالأشرس كما ذكرت زميلة هناء؟ كل هذه الأسئلة ناقشتها زميلة هناء مع الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في أديلايد والحاصل على الدكتوراه في علم أمراض الدواجن واللقاحات. لمن فاته الاستماع لهذا التقرير نبثه عليكم مرة أخرى.
1: فيروس شرس حط الرحال لأول مرة في الأراضي الأسترالية, والسلطات تطمئن الجمهور بأن الثروة الحيوانية في أمان ولا خطر على صحة البشر حتى هذه اللحظة. بدأت القصة بعد العثور على طائر بري مريض على شاطئ معزول في جنوب شرق بيرث بولاية غرب أستراليا. نفق الطائر لاحقا, وصرحت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز بأن الاختبارات قد حددت وبدقة نوع العدوى التي أصيب بها, لتسجل بذلك أول حالة إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا.
5: Testing at CSIRO's Centre for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skua in Western Australia.
1: وبعد التأكد من إصابة طائر بري ثاني بالفيروس, وصف المختصون هذه التطورات بأنها دخول أولي يجب التعامل معه بفعالية لمنع انتشاره في البلاد. وقالت وزيرة البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز بيني شارب أنها تتوقع وصول المرض إلى الولاية, مؤكدة في الوقت نفسه أن المسؤولين من جميع المستويات يعملون معا بالفعل لاستباق انتشار الفيروس.
6: Here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here. Both federal and state governments have been preparing for this, literally had some emergency preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
1: من ناحيتها, سعت الوزيرة الفيدرالية جولي كولينز إلى طمأنة الأستراليين قائلة إن لا دليل حتى الآن على انتشار الفيروس بين الثروة الحيوانية في البلاد, وأضافت أن الحكومة الفيدرالية لديها بالفعل أكثر من 100 خطة معدة للمواقع الطبيعية الهامة والأنواع المعرضة للخطر.
5: Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
1: فما الذي نعرف أعزائي عن فيروس H5N1؟ وما الأسباب التي تقف وراء وصفه بالأشرس بين سلالات إنفلونزا الطيور؟ وما الذي قد يلحقه من ضرر على الاقتصاد الأسترالي في حال تفشيه في المزارع؟ كل هذه الأسئلة والمزيد ناقشناها مع الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في مدينة أدليد عاصمة جنوب أستراليا, وهو حاصل على الدكتوراه في علم أمراض الدواجن واللقاحات.
7: فيروس إنفلونزا الطيور يتكون من نوعين, النوع الخطر اللي هو حاليا دخل أستراليا, هذا التايب أو هذا النوع هو اسمه H5N1. في السابق يعني قبل سنة أو سنتين كان عندنا أيضا فيروس إنفلونزا الطيور, لكن كان هو اللو باثوجينيك أو الأقل ضراوة واللي ما يشكل الخطورة اللي دي يشكلها الفيروس الحالي. هذا الفيروس أو الـ H5N1 هو

0: أحد فيروسات إنفلونزا من النوع A، حيث أنه ينتمي إلى مجموعة فيروسات إنفلونزا الطيور، دائما تصنف إلى الـ HPAI اللي هي High Pathogenic Avian Influenza. بالحقيقة هذا الفيروس ظهر لأول مرة في آسيا عام 1996، ومن ذلك الحين بدأ العالم يخاف من هذا الفيروس. استطاع هذا الفيروس وخلال السنوات الأخيرة أن يطور سلالات، هذه السلالات هي فتاكة، خصوصا السلالة اللي اكتشفت حديثا قرب من بيرث. هذا النوع أو هذا التصنيف هو خطر جدا، انتقل عبر أوروبا، أفريقيا، الأمريكيتين، وحاليا هو في أستراليا. أما سؤال حضرتك هو لماذا الأشرس؟ نعم هو الأشرس، هو الأخطر سلالات من سلالات إنفلونزا الطيور للأسباب التالية. أولا يشكل أو يسبب نفوق تقريبا 90-100% من قطعان الدواجن خلال أيام قليلة، يعني إذا أنا عندي حقول دواجن بياض أو لحم خلال أيام قليلة ممكن أن يسبب قتل أو هلاكات كثيرة. إضافة إلى ذلك مشكلة هذا الفيروس هو سريع الانتشار بين الطيور البرية وكذلك الطيور المهاجرة، وهنا تكمن خطورة هذا المرض. هذا المرض اللي يمكن أن يدخل إلى أستراليا عبر الطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الكيلومترات قادمة من آسيا عبر المحيط الهادئ، وتدخل وتنقل هذا المرض. هنا يعني تكمن خطورة هذا المرض. إضافة إلى ذلك أنه خطورة هذا المرض أنه لا يصيب فقط الطيور، بل أنه ممكن أن يصيب أنواع متعددة من الحيوانات، لذلك أستراليا تخشى من هذه النقطة كثيرا. إضافة إلى ذلك الخسائر الاقتصادية الضخمة عندما يسبب في إعدام قطعان كثيرة، إضافة إلى إيقاف التجارة. يتميز هذا المرض بسرعة التحور والتغير الجيني لهذا الفيروس، لذلك لا يوجد لقاح لهذا الفيروس، وهو يصنف ضمن الوان هيلث اللي ممكن أن يصيب أو يدخل ضمن الزونوتك ديزيز أو الأمراض اللي يصيب البشر، لذلك هو يعد من أشرس أو أخطر الأمراض اللي ممكن أن يصيب الدواجن ويصيب حيوانات أخرى.
1: ذكر دكتور أن الفيروس لا يقتصر انتشاره على الدواجن والطيور، فهل يصيب أيضا الحيوانات الأليفة في البيوت مثلا؟ وما هي أبرز أعراض إصابة أي حيوان به؟
0: نعم هو ممكن أن يصيب الكلاب والقطط، هو يصيب بالدرجة الأولى الدجاج، الرومي، البط، الأوز، النعام، جميع الصقور، الطيور الجارحة، كذلك ممكن أن يصيب الثعالب، وأيضا ممكن أن يصيب الفقمات، وسجلت حالات من الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة. أما أهم الأعراض هو يسبب أعراض تنفسية، صعوبة التنفس، صعوبة يعني سعال، عطاس، إفرازات أنفية، إضافة إلى الأعراض العصبية اللي ممكن أن ترافق هذا المرض.
1: دكتور كيف ينتقل هذا الفيروس من الحيوان المصاب إلى البشر إلى الناس؟
0: طبعا هذا سؤال جدا مهم. هذا المرض هو مرض ينتقل عبر الاستنشاق، يعني هو يصيب الجهاز التنفسي عندما يكون هنالك تماس مباشر. يعني احنا دائما نخشى على الأطباء البيطريين ونخشى على العمال هنالك عندما يكونون في تماس مباشر. أي استنشاق للفيروس هذا راح يكون جدا خطر، أنه ممكن أن ينقل الإصابة. بالنسبة أيضا أجين للطيور المهاجرة، أي إفراز اللي تخرج من الأنف أو حتى بعض الأحيان مع الإفرازات الأخرى بالفيكال سامبلز تكون قريبة، فأي استنشاق من طير آخر أو بعض الأحيان حتى من حيوانات سواء كان من الأبقار اللي سجلت في أمريكا ممكن أن يصيب الأبقار، أو بعض الأحيان من القطط، فهذا التماس المباشر ممكن أن يؤدي إلى انتقال المرض.
1: أكدت الحكومة في الأيام الأخيرة على وضع آليات عديدة لحماية الثروة الحيوانية من تفشي فيروس H5N1، فما هي الخطوات التي ينصح بها عادة لمنع انتشار الفيروس في المزارع؟
0: أي شخص أو أي أحد يعمل في مزارع الدواجن يجب أن ينتبه إلى أنه هذه النقاط. في البداية منع اختلاط الدواجن بالطيور البرية. النقطة الأخرى، جميع مصادر المياه والعلف يجب أن نوفر لها الحماية جهد الإمكان على أن لا تكون بتماس مع الطيور البرية، لأنه نتوقع أي طير بري في هذه الفترة ممكن أن يكون حامل للمرض. إضافة إلى ذلك، نعزز الأمن الحيوي من خلال منع دخول الزوار الغير ضروريين، تعقيم جميع المركبات والمعدات، استخدام أحذية وملابس مخصصة ومعقمة، دائما تعقم بالنسبة للمزارع، إضافة إلى أنه المراقبة اليومية، ويجب أن نخبر أي السلطات البيطرية في حالة أنه حدوث يعني هلاكات أو نفوق لا سامح الله.
1: بالتأكيد نتمنى أن يبقى خطر هذا الفيروس بعيدا عن أستراليا ولا ينتشر في مزارعنا أو يضر بثروتنا الحيوانية والزراعية، لكن لو لا قدر الله وقع المحظور وظهرت إصابة في مزرعة ما، فما هي الإجراءات التي تتبع عادة لاحتوائه؟ وهل يطلب الأمر في كل الأحيان القضاء على قطعان كاملة من الماشية أو الدواجن مثلا؟
0: لحد هذه اللحظة هو فقط سجل هذا المرض من طيور برية مهاجرة نافقة. لحد هذه اللحظة الحمد لله لم تسجل هذه الحالة في حقول الدواجن، سواء كان دجاج اللحم أو البياض أو البريدر. نعم، في حالة إذا سجل أي إصابة بوزيتيف من أي حقل، نعم ذاك الوقت يعدم جميع القطيع، وإضافة إلى ذلك راح نبدي ناخذ إجراءات الأمن الحيوي أو البايو سيكوريتي أن يحوط هذا المكان المصاب بعدد من الكيلومترات، حتى مم يعني نحاول نسوي مثل الإحاطة ونمنع أنه جهد الإمكان انتقال المرض إلى أماكن أخرى. فهذا هي النقطة اللي تكون جدا مهمة، لأنه يعني هذا المرض هو مو فقط يشكل فقط خسائر مباشرة في الدواجن، ممكن أن يشكل أيضا خسائر اقتصادية للمربين للشركات، يسبب ارتفاع تكاليف المكافحة والتعويض، وبالإضافة إلى ذلك راح يسبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بالنسبة للمستهلكين. فهذه هي الخطورة أو المشكلة الكبيرة اللي إن شاء الله نكون بعيدين عنها. طبعا احنا لحد الان الاجراءات هي صحيحه من خلال اجراء الفحوصات المبكره، اي مشتبه به من طيور نافقه يجب ان يبلغ عنه، وايضا هذا هو تحذير بالنسبه لاي مواطن، يجب ان يبتعد عن اي طائر مجهول يشوفه على الطريق، يشوفه باي مكان، لانه ممكن ان يكون حامل للاصابه، وبالتأكيد يجب أن يخبر عن هذه الإصابة يعني as soon as possible.
1: كان هذا الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في مدينة أدليد متحدثا إلينا عن فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، والذي ثبت إصابة حالتين به في ولاية غرب أستراليا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي وديبرا غرورك لـ SBS نيوز.
2: شكرا للزميلة هناء ياسين على هذا التقرير. مستمعينا تجدونه على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، ويمكنكم أيضا الاستماع له عبر منصات SBS على السوشيال ميديا.
1: نعم أعزائي، لا تنسوا زيارة هذه المنصات للاستمتاع بكل المحتوى المتميز لSBS عربي، وكذلك أيضا التعليق على ما تقرؤونه أو تسمعونه وتشاهدونه من محتوى SBS عربيك على الفيسبوك، تيك توك، إنستغرام، وكذلك قناتنا على اليوتيوب. نتوجه وإياكم الآن لغرفة الأخبار في سيدني وآخر ما استجد من أنباء مع العزيز هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. ميزانية حكومة نيو ساوث ويلز تتضمن عجزا يفوق الملياري دولار وانفاقا قياسيا على القطاعين الصحي والتعليمي ومشاريع البنى التحتية. إيران توافق على عودة المفتشين الدوليين والولايات المتحدة تخفف العقوبات عنها. استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية وأندي بيرنام المرشح الأوفر حظا لخلافته. وفاة 18 شخصا في فرنسا مع اشتداد موجة الحر في العديد من الدول الأوروبية. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
5: Okay, playing now.
4: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
6: Hey Google, play SBS Arabic 24.
4: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
7: مرحبا بكم مستمعين الكرام في وقفة أخيرة مع حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء. معكم أنا محمد الغزي
8: وأنا هناء ياسين.
7: يوم غد الأربعاء سيكون يوم غائم جزئيا في ملبورن وهوبارت، ودرجة الحرارة فيهما على التوالي 16 و12. أما الشمس فستكون ساطعة في أديلايد ودرجة الحرارة فيها 16 درجة، وكذلك في بريسبن ودرجة الحرارة فيها 22، وأيضا في داروين ودرجة الحرارة فيها 32، في بيرث أيضا مشمس 21، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس ودرجة الحرارة فيها 16 درجة.
8: أهلا بكم أعزائي في هذا الوقت من برنامجنا. في كل مساء نسلط الضوء على تفاصيل لعناوين شغلت بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم مرة أخرى عنوان من أجواء كأس العالم 2026 وتصريحات كانت أيضا مهمة لنجم فرنسا بعد مباراة فرنسا والعراق والتي انتهت بفوز نظيف لفرنسا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
7: ومن كواليس كأس العالم وبعد ثنائيته في شباك العراق، لم يكن كيليان مبابي نجم المباراة فقط، بل كان أيضا نجم المؤتمر الصحفي بتصريحات جمعت بين الجدية وخفة الظل.
8: نعم، مبابي وصف مواجهة العراق بأنها ليلة طويلة جدا، ليس فقط بسبب المباراة لكن بسبب التوقف الطويل الناتج عن سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن الحفاظ على التركيز لساعتين داخل غرفة الملابس كان تحديا بحد ذاته.
7: هاي تشتت تركيزه وهكذا فعل.
8: الحمد لله
7: لو باقي على التركيز الكامل ماذا كان يصنع في هذه الليلة. وفي واحدة من أكثر تصريحاته تداولا، اشتكى مبابي مازحا من حالة أرضية الملعب بعد الأمطار، قائلا إن المنظمين أمضوا وقتا أطول في تنظيف الجهة التي يدافع فيها الفرنسيون بدلا من الجهة التي يهاجمون فيها. وأضاف ضاحكا: لو كان القرار بيدي لكنت نظفت منطقة الهجوم وأبطأت اللعب في الجهة الأخرى.
8: ورغم الفوز بثلاثية، رأى قائد الديوك الفرنسية أن منتخب بلاده لم يقدم مباراة مثالية، مشيرا إلى وجود بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تصحيح قبل المواجهة المقبلة أمام النرويج. يعني الموضوع ما يهمنا، هم والنرويج اصطفلوا بيناتهم.
7: وكان هذا اليوم كان يوم بروفا لمبابي وهالاند، في يوم شهد صراع الجبابرة بين هالاند ومبابي وكذلك ميسي. علق مبابي عندما سئل عن منافسه ليونيل ميسي في سباق الحذاء الذهبي، وجاء رده بطريقته الخاصة طبعا: إنه يسجل دائما، وإذا بدأت بمراقبته سأضطر لبذل جهد أكبر، لذلك أفضل التركيز على فريقي فقط.
8: مستمعينا الكرام، المزيد من القراءة لما وراء الكواليس في كأس العالم 2026، بالإضافة طبعا لأبرز النتائج والمحطات الرياضية في هذا الحدث الأبرز كرويا في العالم، يمكنكم زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic، ولا تنسوا متابعة كل المباريات مجانا على SBS On Demand وكذلك على شاشات SBS تلفزيون SBS.
7: مستمعين الكرام، ولا نبتعد كثيرا عن المونديال، حيث سيأخذنا الزميل ريان برهوم في رسالة عن أبرز نتائج هذا اليوم من كأس العالم.

0: تاريخ جديد كتب في كأس العالم بعدما أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة، فيما شهد اليوم 12 أول توقف لمباراة بسبب الأحوال الجوية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 12 من كأس العالم فيفا 2026. توج ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بعدما سجل هدفين قاد بهما الأرجنتين إلى الفوز على النمسا 2-0 في دالاس، وبهذا الانتصار ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة العاشرة وتأهلها إلى الأدوار الإقصائية. ورغم إهداره ركلة جزاء مبكرة افتتح ميسي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني. رافعا رصيده إلى 18 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. وفي المجموعة ذاتها حقق المنتخب الجزائري أول انتصار له في البطولة بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على الأردن، وكان الأردن البادئ بالتسجيل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الجزائر ردت بهدفين في الشوط الثاني لتحصد أول 3 نقاط لها في البطولة. وفي المجموعة التاسعة تعرض منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لخسارة أمام فرنسا ب3 أهداف دون رد في فيلادلفيا، وشهدت المباراة تألق كيليان مبابي الذي احتفل بمباراته الدولية رقم 100 بتسجيله هدفين، كما توقفت المباراة لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية في أول تأجيل تشهده البطولة نتيجة الطقس. وفي المباراة الأخرى تغلبت النرويج على السنغال بنتيجة 3-2 بفضل ثنائية جديدة من إيرلينغ هالاند عزز بها حظوظه في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة. والآن إلى المنتخب الأسترالي السوكروز. ومع اقتراب المواجهة الحاسمة أمام باراغواي دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الجماهير إلى مؤازرة المنتخب الوطني، مشيدا بما يمثله الفريق من تنوع ثقافي وروح أسترالية جامعة.
1: We have had a rich culture and when we look at the Socceroos we see examples of that rich culture. People who are proud of their ethnicity, of who they are, but also who are proud Australians and representing our great nation. And the whole country will be cheering them on Friday at 12 o'clock. And I hope that the country stops for a little bit during that time.
0: ويكفي منتخب أستراليا تحقيق فوز أو التعادل أمام باراغواي لضمان إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين في المجموعة الرابعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وبالنظر إلى مباريات اليوم 13 تتواصل المنافسة ب4 مواجهات مهمة. في المجموعة 11 تلتقي البرتغال مع أوزبكستان، فيما تواجه كولومبيا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. أما في المجموعة 12 فتلعب إنجلترا أمام غانا قبل مواجهة بنما وكرواتيا. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 12 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
3: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

0: في أيار مايو عاد إلى أستراليا 11 امرأة و21 طفلا من سوريا، وقد استقبلوا بعاصفة من التغطيات الإعلامية وبآراء متباينة.
1: These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
2: Such a deeply unpopular thing to say that those women and children should return to Australia.
3: Don't know what's been given to them. Information has been embedded in their minds. We got no idea.
4: My mother would have said, if you make your bed, you lie in it.
5: Should they all go under de-radicalisation programs?
6: Well, that depends on what it is that we know about them, and quite frankly, we know so very little.
0: ويعرف هؤلاء النساء والأطفال إعلامياً باسم عرائس داعش نظراً لارتباطهم المزعوم بتنظيم الدولة الإسلامية، وكانت النساء والأطفال محتجزين في مخيم الروج شمال سوريا منذ عام 2019 بعد انهيار تنظيم الدولة الإسلامية، وقد أثارت عودة هؤلاء الأستراليين مخاوف لدى البعض، لا سيما في ظل التداعيات المؤلمة للهجوم الإرهابي في بونداي الذي ربط بتنظيم الدولة الإسلامية، وأعرب سياسيون وأفراد من المجتمع عن قلقهم من احتمال عدم إلزام النساء بالمشاركة في برامج مكافحة التطرف العنيف المعروفة اختصاراً بCVE. وبحسب مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت، سيطلب من الأطفال المشاركة في برامج مكافحة التطرف العنيف. في هذه الحلقة من SBS Examines نسأل: ما هي برامج مكافحة التطرف العنيف تحديداً؟ وكيف تطبق في أستراليا؟
7: It's a matter for states and territories as the experts and the case managers to be able to evaluate who's the best and who's at most need of participating in programs.
0: هذا ألكسندر جولدي، مساعد أمين شؤون مكافحة التطرف العنيف في وزارة الشؤون الداخلية، ورغم أنه لا يستطيع التعليق على حالات بعينها، فقد أوضح كيفية عمل برامج مكافحة التطرف العنيف في أستراليا بشكل عام.
7: Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities. We're trying to change people's behaviour away from problematic behaviours and activities towards healthier ones. What we tend to do is we work out what an individual needs, whether that's counselling, mental health support, housing, education, employment, and work up an individual plan and then get the individual the supports they need to help them get back on track. So in Australia, that's all done through the National Support and Intervention Program. That's a nationally coordinated and locally delivered program.
0: أما مدة البرنامج فعادة ما تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
7: Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program. But things can go wrong in somebody's life, and vulnerable people could have things dramatically change in their personal circumstances. That brings them back into a program at a future point as well.
0: وغالباً ما يحال المشاركون إلى هذه البرامج عبر أجهزة إنفاذ القانون، لكن الإحالات قد تأتي أيضاً من المدارس أو من الآباء ومقدمي الرعاية، علماً أن نحو نصف المشاركين تقل أعمارهم عن 24 عاماً، وتبقى المشاركة في هذه البرامج طوعية في معظم الحالات، إذ تظهر التجارب أن أفضل النتائج تتحقق عندما يكون الشخص راغباً فعلاً في تغيير سلوكه. ويقول جولدي إن أكثر من 90% من الأشخاص الذين تتم إحالتهم يوافقون على المشاركة، لكن ماذا يحدث إذا رفض شخص معرض للتطرف الانضمام إلى البرنامج؟
7: When somebody isn't voluntarily engaging with the program, there's a range of mechanisms that state and territory and federal law enforcement can utilize, including control order regimes. But predominantly, the programs are voluntary and they work best when they're entered into voluntarily.
0: من جهتها، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تقدم دعماً مباشراً للنساء والأطفال الذين عادوا من سوريا.
4: We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation.
0: وتقع مسؤولية إدارة عمليات إعادة اندماجهم في المجتمع على عاتق حكومات الولايات والأقاليم. ويقول جولدي إنه يدرك حجم الاهتمام العام بعودة هذه المجموعة من سوريا، وتوافقه الرأي خبيرة مكافحة التطرف العنيف.
8: And it is fair to say the community is concerned about the potential that these women pose to the risks and safeties of the community on their return. And that's reasonable for a community to feel that way. So I don't think it's helpful to shut the community down or to disengage from that conversation. But I think what's also helpful is to add some perspective to that conversation as well around what are the things that are in place to manage that? What's the reality that they still pose a risk? How do we know that? How could we know that? We don't actually know what risk any of these women currently have.
0: بيتا لو هي المستشارة الرئيسية في مؤسسة فرينيسيس للاستشارات والتدريب، المتخصصة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، كما تعمل خبيرة استراتيجية لدى المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وخبيرة دولية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسبق لها أن عملت في العراق على ملفات العائدين من مخيمي الروج والهول شمال سوريا.
8: And one of the things we learned through that process was it didn't matter what ideology you went into the camps with. You really had to assess what ideology you came out of the camps with, because ideology shifts and changes over time. And some people went in not affiliated with Islamic State and came out affiliated. And other people went in affiliated and came out not affiliated. So for us, it's really trying to challenge that mindset that what happened for some of these women a decade ago might still be relevant to how they view the world now.
0: وتشير لو إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعود فيها نساء أستراليات يشتبه بارتباطهن بتنظيم الدولة الإسلامية.
8: It's very political right now, but this is not the first group of returnees that we've had. We've had two previous groups from 2019 and 2022. And, you know, to the majority of the community, they've heard nothing about any of them. The sky hasn't fallen in. The community hasn't become commensurably unsafer as a result of their return. In fact, most people would probably walk past some of those returnees on the street and not even know who they were. So I think it is also to say, let's be responsive to the possibility that there's a risk and a threat, but let's also be understanding that actually we've done this before.
0: ومع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتطرف تدعو له إلى اعتماد مقاربات مجتمعية أوسع لا تقتصر على أجهزة الأمن والجهات الحكومية.
8: It could look like attending appointments with a psychologist. It could look like practical support around housing or employment and education and accessing various parts of those systems. It could look like mentoring, so building relationships with people and being supported to engage more broadly in the community, or conversations with people who might be able to talk through various belief structures a bit more thoroughly. So it's really trying to provide that support to people, because they don't get it anywhere else unless they ring a national security hotline or a police station. And there's a lot of fear with a lot of communities and space around what that might then mean for them.
0: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة أوليفيا ديوريو وقدمها لكم جورج غرام.
9: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية رحلتنا ومشوارنا المسائي. نأمل أنه ما قدمناه من خلال 3 ساعات من البث المباشر قد نال رضاكم وكان ممتعا ومفيدا أيضا.
10: شكرا لكم مستمعينا الكرام على هذه الرحلة مع أستراليا اليوم وغدا وحتى يوم الجمعة، وشكر مضاعف لكل الزملاء الذين أثروا فقرات هذا البرنامج بمشاركاتهم. نثمن وجودهم معنا ونبدأ بالزميل هاشم الحداد الذي رافقنا على نشرات الأخبار ومواجز الأنباء.
9: انتظروا هاشم أعزائي على رأس الساعة بنشرة موجزة للأنباء، والشكر موصول للأعزاء فارس حسن، بترا طوق الهندي، علاء التميمي، سناء وهيب، جورج غرام وريان برهوم، ومحطات الرياضية والمتابعة اليومية لكأس العالم. ومني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أعزائي أمسية سعيدة وآمنة.
10: ومني أنا محمد الغزي، شكرا لكم مستمعينا، وشكر موصول لزميلة هناء ياسين على هذه الرفقة الجميلة على مدار 3 ساعات. ونختمها مع محمد وردي.
9: نلقاكم غدا بيوم جديد وبث مباشر عبر أثير SBS عربي. إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء. طبتم وطابت أوقاتكم.

عناوين النشرة: الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا مع حزب الخضر يسمح لها بتمرير مشاريع قوانينها المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ. ميزانية حكومة نيو ساوث ويلز تتضمن عجزا يفوق الملياري دولار وأنفاقا قياسيا على القطاعين الصحي والتعليمي ومشاريع البنى التحتية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. حققت الحكومة الفيدرالية اليوم نصرا سياسيا بعد توصلها إلى اتفاق مع الخضر يضمن تأييدهم لتمرير مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالتغييرات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية في مجلس الشيوخ، مقابل موافقة الحكومة على تمديد فترة التحقيق البرلماني في الخطة الوطنية لتأمين ذوي الإعاقة وإدخال بعض التعديلات عليها، رغم رفض الحزب للإصلاحات الحكومية المقترحة للخطة. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي توقع معارضة الأحزاب اليمينية الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة للتشريعات المقترحة، مشددا على أن حكومته ستواصل العمل لمصلحة جميع الأستراليين. أما زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز فقد أعربت في مؤتمر صحفي عن خيبة أملها لعدم استعداد الحكومة للمضي أبعد في إلغاء القوانين التي تصب في مصلحة الأغنياء والمطورين العقاريين على حساب أجيال من الأستراليين غير القادرين على شراء منزل، ووصفت الاتفاق مع الحكومة بالخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح. من جهته زعيم المعارضة أنجس تايلر وصف الاتفاق بين الحكومة والخضر بالخطير، معتبرا أنه سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الأستراليين، وتعهد بإلغاء الإصلاحات الحكومية في حال وصول المعارضة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة. أكدت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز اليوم أن اكتشاف إصابة عدد من الطيور المهاجرة بفيروس إنفلونزا الطيور في غرب أستراليا لا يشكل خطرا على الصحة البشرية، وأضافت أن منتجات قطاع الدواجن والبيض صالحة للأكل. وشددت كولينز على أنه قد يكون متعبرا منع الفيروس من الوصول إلى البر الأسترالي عبر الطيور المهاجرة، إلا أن السلطات الصحية على أتم الاستعداد لمواجهته والحد من انتشاره وضمان عدم تهديده للصحة العامة. قدم وزير الخزانة في حكومة نيو ساوث ويلز دانيال موكي اليوم ميزانيته الرابعة، فيما اعتبرت المعارضة في الولاية أن الخطط الاقتصادية للحكومة غير ناجعة في معالجة الضغوط المعيشية التي يواجهها سكان الولاية، وتتضمن الميزانية عجزا بقيمة 2,300,000,000 دولار وأنفاقا بقيمة 3 مليارات دولار على الخدمات الصحية، ومبلغا قياسيا لتمويل مشاريع البنى التحتية يفوق 9 مليارات دولار، إضافة إلى حوالي 2 ملياري دولار لإصلاح وتحسين خطوط السكك الحديدية وتمويل إضافي لقطاع التعليم والمدارس العامة. وكان استطلاع للرأي نشرته صحيفة الديلي تيليغراف أظهر أن 68% من المستطلع آرائهم أعربوا عن عدم رضاهم على أداء حكومة كريس مينز العمالية. زعيمة المعارضة في الولاية كيلي سلون قالت في حديث مع القناة التاسعة أن نتائج الاستطلاع تفيد بإخفاق الحكومة في امتحان خفض أعباء تكاليف المعيشة. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساؤكم.

انساه منكرش بانه بيجي في بالي بس انا بالي طويل وعموما خير برضو تحسن في

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: مرتبة إلى
1: من القاهرة إلى كامبرا. هذه هي إس بي إس عربي.
2: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

0: إلى راندويك. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الأربعاء في 24 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة، واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهة المستمرة منذ آذار مارس الماضي. حزب الخضر يعلن دعمه لقانون الإصلاح الضريبي الحكومي في مجلس الشيوخ بعد انتزاع مكاسب سياسية. وحكومة نيو ساوث ويلز تقدم ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 آذار مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله باتجاه إسرائيل دعما لإيران وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي غضون ذلك شهدت الجبهات هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ بدأ التصعيد، وذلك في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت على وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. أعلن مجلس السلام الذي يترأسه دونالد ترامب عن وصول ضباط من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى إسرائيل للانضمام إلى القوة الدولية المقررة لقطاع غزة، تفعيلا لقرار النشر الذي تم الإعلان عنه في شباط فبراير الماضي. وصرح مسؤول في المجلس لوكالة فرانس بريس طالبا عدم الكشف عن هويته بأن الوحدة المغربية وصلت في 18 من حزيران يونيو الحالي، وذلك وصلت إلى قوة الاستقرار الدولية الواقعة في جنوب إسرائيل. وأوضح المسؤول أنه من المتوقع أن تسهم هذه الوحدة في تطوير الهيكل التنظيمي والعملياتي العام للقوة، إلى جانب تقديم خبراتها في مجالات متعددة تشمل العمل الشرطي والأمني. وأكد المصدر ذاته تواجد 4 ضباط مغاربة في المقر حاليا دون أن يحدد ما إذا كانت الوحدة تضم أفرادا أو طواقم إضافية. ومن جانبه أفاد مجلس السلام في تدوينة عبر منصة إكس بأن وصول هذه القوة يعزز الجهود الدولية الرامية لدعم ومساندة أهالي قطاع غزة. في الشأن الأسترالي، أكد حزب الخضر اعتزامه التصويت لصالح مشروع قانون الإصلاح الضريبي المقدم من الحكومة في مجلس الشيوخ خلال الأسبوعين الحاليين. وجاء هذا التأكيد بعد نجاح الحزب في انتزاع موافقة حكومية لتمديد فترة التحقيق البرلماني في التخفيضات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS لمدة 8 أسابيع لتنتهي في 14 أغسطس المقبل. ورغم التوقعات بتمرير القانون رسميا يوم الخميس، إلا أن زعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ لاريسا ووترز انتقدت التشريع معتبرة أنه لا يقدم الدعم الكافي للأستراليين الساعين لامتلاك منازلهم، مشددة على أن حزبها يعتزم خوض مواجهة صارمة ضد الاقتطاعات المقترحة في البرنامج.
1: To raise revenue with a gas export tax or by cancelling AUKUS or buying just one less second-hand submarine from Donald Trump. And nor did they have the guts to properly tackle the super wealthy property investors that have pushed up house prices. Instead, the government is punching down on disabled people, proposing to make almost $40 billion of savings off the back of the most vulnerable people in our community. That is disgusting.
0: طرحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز ميزانيتها الختامية قبيل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حاملة حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتشمل الإجراءات المعتمدة تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق تولز من 60 إلى 50 دولارا، إلى جانب خصم 100 دولار من رسوم تسجيل للمركبات. وعلاوة على ذلك، رصدت الميزانية 9.2 مليار دولار لتشييد وترقية 260 مدرسة و11 مليار فاصلة 9 دولارات فاصل 9 ملايين من الدولارات لبناء وتطوير المستشفيات. وفي هذا الصدد صرح وزير خزانة الولاية دانيال موكي بأن محددات هذه الميزانية صيغت بناء على التطلعات والاحتياجات المباشرة للمواطنين.
2: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: غادر 6 ركاب من أفراد طاقم وركاب سفينة سياحية منشأة الحجر الصحي في ولاية غرب أستراليا بعد قضائهم 6 أسابيع كاملة من العزل الصحي الإلزامي. وكان المسافرون 6 وهم 5 أستراليين ومواطن نيوزيلندي قد تعرضوا لخطر الإصابة بفيروس هانتا أثناء تواجدهم على متن سفينة سياحية. وأكد مسؤولو قطاع الصحة في ولاية غرب أستراليا أن جميع أفراد المجموعة خضعوا لفحوصات طبية متكررة وجاءت نتائجها سلبية باستمرار، مشيرين إلى أنهم يتمتعون بصحة جيدة ولا تظهر عليهم أي أعراض. تقدمت مجموعة من 10 أستراليين بشكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها الحكومة الأسترالية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال دعمها المستمر لصناعات الفحم والغاز، في خطوة تعد الأولى من نوعها ضد دولة على خلفية الأضرار الناجمة عن التغيير المناخي. وتأتي هذه الدعوة بعد قرار أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي أكدت فيه أن الدول تتحمل واجبا قانونيا لمنع التسبب بأضرار جسيمة للمناخ. ويقول مقدمو الشكوى إنهم تعرضوا بشكل مباشر لأضرار كبيرة نتيجة الأحوال الجوية المتطرفة التي يرون أنها تفاقمت بسبب الانبعاثات المرتبطة بصناعات الفحم والغاز في أستراليا. ومن بين مقدمي الدعوة الملكة التقليدية للأرض والباحثة البروفيسورة آن بولين، وهي من السكان الأصليين وتؤكد أن المجتمعات المحلية من بين الأكثر تأثرا بتداعيات التغير المناخي.
3: What we're doing, we're standing together as 10 fellow Australians from across the country saying that we have personally experienced trauma and harm from the climate pollution that is happening in our country. And so in 2023 we had the largest flood ever in the history of Western Australia. Our community went underwater. The graves of our ancestors were covered in 1.5 meters of water. We have lost everything in that flood. It has taken 3 years for us to go back and start this flood recovery.
0: في أخبار الرياضة، اقتربت البرتغال من حسم تأهلها إلى دور 32 في مونديال أمريكا الشمالية 2026 بعدما قادها القائد كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات إلى فوز كاسح على أوزبكستان بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وافتتح رونالدو التسجيل وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات 41 عاما و138 يوما بعد الكاميروني روجي ميلا البالغ من عمر 42 عاما و39 عاما. ورفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة 11 بفارق نقطة عن كولومبيا التي تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غيم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير جورج وصباحك خير فارس.
3: صباحك ورد بترا, يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا اللي معنا على السماع على SBS عربي. 24 حزيران يونيو يوم الأربعاء, نبدأه كالعادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning, Australia يقدم احترامه لشعب بورنجري وايورونغ ومن أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
2: يوم جديد 24 حزيران يونيو, صباحكم خير وبركة, مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطان الأم. نودع النشامة بقلب هيك, فخور بهالمشاركة الاستثنائية لألون والأنظار كلها على الشرق الأوسط. حزب الله يقول مرحلة كسر إسرائيل بدأت ودور الميدان هو الأساس, وإيران ترد الخط الأحمر هو بيروت والجنوب وتهدد بالرد على أي خرق إسرائيلي.
3: صحيح, هارد لك للأردن, مبروك للجزائر. الأردن ضيلهم مباراة مع الأرجنتين ب 28 حزيران يونيو. أكيد نتابع كل مباريات كأس العالم على SBS وأيضا على SBS On Demand. اليوم عندنا موضوع كمان كتير مهم, نتحدث عن اقتصاد ولاية هي الأكبر في أستراليا, موازنة نيو ساوث ويلز التي كشف عنها وزير الخزانة في الولاية دانيال موكي. يعني كان في أكثر من رسالة, بعضها حزم لتخفيف كلفة المعيشة وأخرى موجهة لمستقبل الولاية من إنفراستراكتشر, بنية تحتية وتعليم, ويبدو في تركيز على غرب سيدني تحديدا.
2: بالفعل فارس, سنقرأ هذه الأرقام وماذا تعني هذه الموازنة مع الخبير الاقتصادي مخلص يوسف. أيضا اليوم أربعاء القانون ورح يكون عنا إضاءة قانونية مفصلة, الأخطاء الأكثر شيوعا عند وقوع الحادث, وننتقل بعد قليل إلى أم الدنيا مصر يلي بفتكر لهلا ما نامت.
3: أكيد نشوة الفرح والانتصار رح نعيشها مع محمد الشاذلي ومع الشعب المصري. خليكم معنا, رح نبلش اليوم مع ماجد المهندس وننتقل إلى القاهرة.
2: صباح الخير.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
9: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
8: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning أستراليا على SBS عربي.
10: شوكت يعني أخذت الصدمة.
8: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: في صفعة معنوية خليكم معنا في ختام برنامجنا الساعة 9:15 بتوقيت الساحل الشرقي. نجول على ما يشغل السوشيال ميديا. رح نحكي بالرياضة بعد شوي عن خماسية البرتغال في شباك أوزبكستان، ونتابع طبعا معا حاليا إنجلترا وغانا في دقيقتها 20.
9: فارس، قبل ما ننطلق إلى أم الدنيا مصر، الحكمة بكل بساطة بتقول بيوتنا نعمة، أهلنا نعمة، يومنا العدي نعمة.
2: من مراسلينا،
9: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى أم الدنيا مصر. أنا فترة طوق الهندي.
10: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي من القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك محمد، يسعد صباحك.
11: أهلا، صباح الخير، أهلا بك، أهلا بترة،
9: ناطرينك تنفرح سوا.
10: لا، صوتك غير شكل اليوم. هاي فرحة الفراعنة، وطبعا فوز المنتخب المصري مش فقط لمصر وإنما لكل العالم العربي. كيف كانت الأجواء محمد في هذا الفوز المصري الثمين جدا؟
11: هذا ما تفعله كرة القدم مصر على كافة المستويات والأعمار والمهن. الناس كلها عبرت عن احتفالات مثيرة بالفوز على نيوزيلندا، لأنها كانت بمثابة البوابة الملكية لعبور منتخب مصر تصفية المجموعات إلى الدور التالي، وهي المرة الأولى أيضا التي يفوز بها منتخب مصر بمباراة في كأس العالم بعد 3 مشاركات سابقة، وهذه هي المشاركة الرابعة. أسباب كثيرة خلف الفرح الطاغي الذي انفجر في 6:00 من صباح الاثنين بعد انتهاء المباراة، صخب في كل المدن وتهنئة من كل مكان. صفحات التواصل الاجتماعي امتلأت بالتعليقات، ومنها بطبيعة الحال ما كتبه الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على الفيسبوك، والذي اعتبر الفوز يمثل لحظة تاريخية. ووضعت صفحة اتحاد كرة القدم المصري صورة الملك محمد صلاح مرتديا تاجا ملكيا، وكتب يسطر اسمه بحروف من ذهب، واحتفى اتحاد الكرة بتواجد 52 ألف مشجع مصري حضروا المباراة في فانكوفر بكندا، وما جعل اللاعبين يلعبون وكأنهم في استاد القاهرة. الإشادات جاءت من فعاليات سياسية في مصر مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب وجهاز الشباب والرياضة واتحادات رياضية كافة ودبلوماسيين كما جاءت من سفراء معتمدين في القاهرة، أذكر منهم سفير سلطنة عمان في القاهرة، سفير بريطانيا الذي كتب أشعر بقدر كبير

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: عاما بالإجماع ليتسلم منصبه رسميا في أول شهر يوليو القادم. كان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمان وبتفويض من القادة العرب لأن تأجيل انعقاد القمة العربية حالة من دون انتخاب مباشر من القادة أنفسهم. ورحبت مصر باعتماد فهمي أمينا عاما للسنوات الخمس القادمة. ولدى فهمي كما أكد الوزراء العرب خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة. أكد فهمي في تصريحات بمناسبة تعيينه أن الجامعة العربية ستبقى بيت العرب الجامع وسنعمل على أن تكون الإطار الفعال لبلورة الرؤى والمواقف العربية إزاء مختلف القضايا والأولويات وتكثيف التشاور والتنسيق مع الدول العربية كافة للتصدي لما يعترض أمتنا من أزمات وتهديدات وتعزيز التعاون لاستغلال إمكاناتها والفرص السانحة أمامها. ولم تظهر في الخلفية أي منافسة لفهمي على المنصب، وكان المنصب يتعرض أحياناً لرغبات من عواصم وشخصيات غير مصرية أو لمنع احتكار القاهرة له، لكن هذه المرة أجمعت العواصم على انتخاب المرشح المصري. واعتبر فهمي الإجماع العربي ليس فقط موضع اعتزاز شخصي كبير، لكنه في المقام الأول مسؤولية تاريخية. وأكد أبو الغيط في كلمة الوداع أن موقع الجامعة يرمز إلى وحدة الدول العربية ويجسد مصيرها المشترك ويعكس التزام دولها بالعمل معا يدا بيد وكتفا بكتف. وأشار إلى أن المشهد العربي الراهن ليس في أفضل حالاته، معتبرا صيانة وتعزيز الأمن القومي العربي هو التحدي الأكبر أمامنا، ووصف الجامعة بأنها أداة فعالة لتحقيق الأهداف وكرر أنه لا بديل لها. كان فهمي وزيرا للخارجية لمدة عام بدءا من أول يوليو 2013، كما كان سفيرا لدى طوكيو في التسعينات ثم سفيرا لدى واشنطن في الألفية الجديدة.
2: نعم محمد، تحدثت عن التعاون العربي، لنتحدث عن التعاون المصري السعودي تحديدا، يبدو يمتد ليشمل مجالات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة. ماذا لديك من تفاصيل عن مشروع القمر الصناعي المصري السعودي؟
1: بشكل مفاجئ كشف مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء عن مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك، ويبدو أن المبادرة في مراحلها الأولى لأن القرار المعلن أشار إلى التصميم وحتى البناء، وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان مصري حول هذا الموضوع ليزيد من التوضيحات. لكن وكالتا الفضاء المصرية والسعودية تطلعان منذ تأسيسهما بالعمل في مثل هذه المبادرات، لأنها تشير أيضا مثل هذه المبادرة إلى الناحية العلمية أو الكوادر الوطنية في التطوير في البلدين، وتعمل الوكالتان على إثبات قدرتهما على تطوير المواهب الوطنية الشابة في مجال علوم الفضاء. ولم يعلن بعد عن كما ذكرت عن التفاصيل التقنية الخاصة بحجم المشروع، المبادرة، حجم القمر، نطاقه، مهامه. وكانت مصر رائدة في العالم العربي في تطوير الصلة مع الأقمار الصناعية، وأطلقت قمرا صناعيا مخصصا للاتصالات والإعلام نايلسات بالتعاون مع فرنسا قبل نحو 30 عاما، كما أطلقت عدة أقمار للبحث العلمي بالتعاون مع الصين. وقطعت السعودية شوطا في صلتها بالفضاء ابتداء من مشاركة الأمير سلطان بن سلمان في الثمانينات في رحلة على متن مكوك الفضاء ديسكفري، كما أطلقت أخيرا أقمارا مثل سلسلة سعودي سات من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويبدو أن الجانبين سوف يتبادلان الخبرات والاستفادة المشتركة من خطوط البناء والتوريد ومشاركة الكلفة الواسعة للبحث والتصنيع. وتمتلك مصر مركز تجميع وتكامل ومراقبة أقمار صناعية في القاهرة.

0: ووقعت البلدان سابقا مذكرات تفاهم بخصوص إطارات الفضائيات وتوطين التكنولوجيا. وتقول بعض المواقع الخبرية في مصر إن المبادرة أو المشروع التجريبي يسعى لتبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا الفضاء، وذلك استكمالا لمذكرات التفاهم الموقعة قبل عامين بين وكالتي الفضاء في البلدين في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض العامة. هذه هي نقطة بداية ونتمنى لها الانطلاق والتطور.
1: من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا يعني محمد الشاذلي، شكرا من القلب لك محمد.
2: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل. قبل أن نعود إلى استوديو الأخبار نجول سريعا على أبرز أحداث الماضي.
1: فارس 24 حزيران يونيو، مثل اليوم تأسيس المحفل الماسوني الأول في لندن عام 1717.
2: من أستراليا، زي اليوم ب 2010 جوليا جيلارد تولت رئاسة الوزراء بعد كيفن رود وليدرشيب سبيل، وأصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.
1: مثل اليوم من العام 1932 استقلال وأعلان الدستور بتايلند.
2: بما أنه كنا بمصر، ب 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية أعلنت فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، وكان أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.
1: نكتفي بهذا القدر من الأحداث والكلمة لغرفة الأخبار والزميل جورج غرام.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. بزجيكيان يلتقي شريف في إسلام أباد، وترامب يلوح بوقف المحادثات، وفي حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية، واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرة، حكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة، وكريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ من نهائيات كؤوس العالم. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
4: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 19-16 درجة بملبورن، وطقس صافي إلى مشمس. مشمس بولاية الشمس و22 درجة، 21 غربا في بيرث، وطقس مشمس لليوم. أديليد غائم إلى مشمس و16 درجة. العاصمة كامبرا درجتين ما دون الصفر كحد أدنى لليوم و15 كحد أقصى. رؤية غير واضحة، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس. هوبارت غائم إلى مشمس، 11 درجة. بنختم الجولة مع داروين وشمسيتا، و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أولى وقفاتنا الرياضية نتابع حاليا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة إنجلترا وغانا، المباراة بعد تعادل سلبي 0-0 في دقيقتها 36. من أبرز مباريات اليوم أيضا وصباح اليوم، المنتخب البرتغالي استعاد توازنه في كأس العالم، فوز كبير وعريض على أوزبكستان 5-0 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11. منتخب البرتغالي رفع رصيده لأربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بانتظار مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية لتقام في وقت لاحق اليوم. منتخب البرتغالي بذلك وبهذه النتيجة يسجل ثالث أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. بنسخة 2010 بجنوب أفريقيا فاز على كوريا الشمالية 7-0، فازوا على سويسرا 6-1 بدور 16 ب 2022 في قطر، وطبعا نجم المباراة كان كريستيانو رونالدو. العراق خسر بثلاثية أمام فرنسا، والجزائر هزمت الأردن 2-1.
1: من الرياضة فارس إلى أبرز عناوين الصحف.

0: خلينا اليوم نبلش بموضوعنا الرئيسي، ميزانية نيو ساوث ويلز. عم نحكي عن كبرى الولايات الأسترالية اقتصادا وحتى سكانا. نقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: The people's verdict. Sydney families happy to get some cash back but wanted more.
1: إذا تباينت ردود فعل سكان سيدني على موازنة حكومة نيو ساوث ويلز الجديدة، إذ رحب البعض بإجراءات تخفيف أعباء المعيشة، ولكنهم اعتبروا أن لا ترقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية يلي عم تواجههم.
0: الصحيفة تحدثت مع صاحب شركة بناء اسمه توني طراف، وأب لثلاثة أطفال ببنانت هيلز. حكى أن التعديلات المتعلقة بسقف رسوم الطرق أو التولز وحتى التخفيض على تسجيل المركبات رح توفر شوية دعم للأسر وأصحاب الأعمال، ولكن بعدها إجراءات محدودة ومش تغيير جذري.
1: بالفعل فارس أعرب عن خيبة أمله لغياب مبادرات جديدة لمعالجة أزمة الإسكان أو تقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة، واعتبر أنه كتار من أصحاب الأعمال عم بيكافحوا للبقاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
0: سنفند الميزانية بالتفاصيل الساعة المقبلة، فخليكم معنا. طراف بترا دعا الحكومة لتخفيف القيود التنظيمية أمام قطاع البناء لتشجيع يعني بناء المزيد من المساكن، زيادة المعروض السكني، واعتبر أنه تجاهل هاي المسألة ببعث رسالة خاطئة بوقت عم تتفاقم في أزمة السكن.
1: من جهتها فيكتوريا روز وهي أم لطفلين من منطقة بيرينيا رحمت بتمديد برنامج تخفيض رسوم رعاية الأطفال، ولكن أشارت إلى أنه منطقتهم لا تزال غير مؤهلة للحصول على أعلى مستويات الدعم.
0: هلا الحقيقة في دعم يعني مش بطال للتعليم تحديدا في غرب سيدني، في مدارس جديدة ستبنى. هذه المرأة أيضا حكت: أنا آمل أن يسهم التمويل المخصص لتطوير مدرسة سير جوزيف بانكس الثانوية بيرفع مستوى التعليم في المنطقة.
1: ورغم الضغوط اللي عم تشكلها فواتير الطاقة وتكاليف المعيشة على هذه الأسرة الشابة، قالت روز أن الموازنة ستؤثر على قرار الانتخاب بانتخابات الولاية المقبلة، وأكدت أن الناخبين اليوم عم بينبشوا عن حكومة تقف إلى جانبهم وتستجيب لأولوياتهم.
0: خلونا ننتقل معا إلى نيوز كورب وذي أستراليان. نقرأ: Kill that bill, Greens to use future budget deals to stop NDIS cuts.
1: إذن اليوم صعد حزب الخضر لهجتهم ضد حكومة العمال، ولوحوا باستخدام مفاوضات الموازنة المقبلة لعرقلة إصلاحات البرنامج الوطني للتأمين لذوي الاحتياجات الخاصة NDIS، واعتبروا أن التخفيضات المقترحة هي قاسية.
0: كان أنجلس تيلر زعيم المعارضة امبارح أيضا انتقد هذا الاتفاق التاريخي كان يعني بين حزب العمال والخضر لتمرير حزمة ضرائب أو تعديلات ضريبية تقدر بنحو 45 مليار دولار، تشمل تعديلات على ضريبة المديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج على الأرباح الرأسمالية أو CGT، وأيضا إصلاحات NDIS.
1: بالفعل فارس اليوم كمان يعني يأتي ذلك بعد ما توصل حزب العمال إلى اتفاق مع الخضر مثل ما قلت لتمرير هذه الحزمة. بالمقابل أكد مسؤولون من حزب الخضر بأنهم سيواصلوا الضغط لتخفيف إصلاحات NDIS، وربطوا دعم لمشاريع الموازنة المقبلة بوقف الاقتطاعات اللي عم تهدف إلى خفض نمو هذا البرنامج وتوفير تقريبا 73.8 مليار دولار خلال 4 سنوات.
0: ننتقل إلى عنوان من The Guardian. نقرأ: إسرائيل deliberately targeting Gaza children to commit genocide, UN inquiry finds.
1: إذن خلص تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، واعتبرت أن هذه الممارسات تشكل أحد المؤشرات الرئيسية على وجود نية لتدمير الفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا.
0: أشار هذا التقرير أيضا إلى أن نحو 30% من القتلى الذين سقطوا بنيران إسرائيل كانوا من الأطفال، موضح أن عمليات القتل استمرت حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأكتوبر تشرين الأول 2025.
1: وأضاف التقرير أن الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى جانب عمليات النزوح المتكررة تسببت بأضرار جسيمة لصحة الأطفال ونمو وأدت إلى وفيات كان بالإمكان تجنبها وإلى صدمات نفسية طويلة الأمد.
0: في المقابل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بجنيف كانت رفضت مخرجات التقرير وصفته بأنه افتراء وأكدت أن إسرائيل ترفض هذه الاتهامات الموجهة إليها.
1: وكانت لجنة التحقيق نفسها فارس قد خلصت في تقرير سابق إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية في حين يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وهي اتهامات تنفية إسرائيل.
0: ننتقل من هذا العنوان كمان مرة على The Australian عبر صحف نيوز كورب ونقرأ عنوان يمكن هيك بلخص الوضع بأكثر من ولاية أسترالية: State of Distress. Our budget report card is in Victoria has already sold everything it owns. Tasmania is building a stadium no one needs and Queensland is hosting an Olympics it cannot afford.
1: يعني من الآخر قراءة لي يعني عدم إذا فينا نقول هيك صوابية الإنفاق. فيكتوريا وتزمانيا بصدارة أسوأ الإدارات الاقتصادية بين الولايات الأسترالية مع انتهاء موسم الموازنات في الولايات. وجهت اليوم انتقادات حادة إلى حكومتي فيكتوريا وتزمانيا باعتبارهم من بين الأسوأ أداء اقتصاديا وسط تصاعد الديون وتفاقم الضغوط المالية بعد سنوات من الإنفاق المرتفع منذ جائحة كورونا.
0: رح ناخد أحدث ميزانية نيو ساوث ويلز اليوم كموضوعنا الرئيسي في الساعة الثانية بعد نشرة أخبار السابعة. فخليكم معنا. الولاية في عجز الحقيقة ولكن هناك توقعات بالعودة إلى الفائض ب 2027-2028. كانت هاي جولتنا على صحف هذا الصباح اليوم 24 حزيران يونيو. عم تسمعوا Good Morning Australia.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل جورج غرام. ابقوا معنا.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 و SBS فايسلاند على القناة 31.
5: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
6: SBS Kickoff.
7: A new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS audio app.
11: We got the game
12: on. Online and SBS On Demand.
13: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
14: العرب والكرة يعود في موسم جديد وهذه المرة إلى مونديال 2026 حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
0: بعد شوي رح نرجع لريان برهوم وملخص كأس العالم في يوم أمس، يعني لأبرز المباريات واللقاءات. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار، نحلل أبرز خبر دولي يأتينا من واشنطن والزميل جورج غرام. يا هلا جورج، صباح الخير.
8: صباح الخير فارس وبيترا وأيضا لجميع المستمعين. بالفعل فارس، تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل، وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 مارس الماضي عقب إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل دعما لإيران وما عقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أيضا. وتأتي هذه الجولة فارس المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، وجرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. طبعا نشدد على أن هناك الجبهات هذا الأسبوع شهدت أطول فترة هدوء منذ بدء التصعيد.
1: شكرا من القلب لك جورج، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة من فوز الأرجنتين، فرنسا، الجزائر والنرويج. ماذا حقق يوم أمس إنجازات رياضية؟

0: تاريخ جديد كتب في كأس العالم بعدما أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة، بما شهد اليوم 12 أول توقف لمباراة بسبب الأحوال الجوية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 12 من كأس العالم فيفا 2026. توج ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بعدما سجل هدفين قاد بهما الأرجنتين إلى الفوز على النمسا 2-0 في دالاس، وبهذا الانتصار ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة العاشرة وتأهلها إلى الأدوار الإقصائية. ورغم إهداره ركلة جزاء مبكرة، افتتح ميسي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني. رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. وفي المجموعة ذاتها حقق المنتخب الجزائري أول انتصار له في البطولة بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على الأردن، وكان الأردن البادئ بالتسجيل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الجزائر ردت بهدفين في الشوط الثاني لتحصد أول 3 نقاط لها في البطولة. وفي المجموعة التاسعة تعرض منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لخسارة أمام فرنسا ب3 أهداف دون رد في فيلادلفيا، وشهدت المباراة تألق كيليان مبابي الذي احتفل بمباراته الدولية رقم 100 بتسجيله هدفين، كما توقفت المباراة لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية في أول تأجيل تشهده البطولة نتيجة الطقس. وفي المباراة الأخرى تغلبت النرويج على السنغال بنتيجة 3-2 بفضل ثنائية جديدة من إيرلينغ هالاند عزز بها حظوظه في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة. والآن إلى المنتخب الأسترالي السكروز، ومع اقتراب المواجهة الحاسمة أمام باراغواي دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الجماهير إلى مؤازرة المنتخب الوطني، مشيدا بما يمثله الفريق من تنوع ثقافي وروح أسترالية جامعة.
1: We have had a rich culture, and when we look at the Socceroos, we see examples of that rich culture. People who are proud of their ethnicity, of who they are, but also who are proud Australians and representing our great nation. And the whole country will be cheering them on Friday at 12 o'clock. And I hope that the country stops for a little bit during that time.
0: ويكفي منتخب أستراليا تحقيق فوز أو التعادل أمام باراغواي لضمان إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين في المجموعة الرابعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وبالنظر إلى مباريات اليوم 13 تتواصل المنافسة ب4 مواجهات مهمة. في المجموعة 11 تلتقي البرتغال مع أوزبكستان، فيما تواجه كولومبيا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. أما في المجموعة 12 فتلعب إنجلترا أمام غانا قبل مواجهة بنما وكرواتيا. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 12 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
2: شكرا جزيلا لك ريان على هذا الأبديت. أكيد بكرة بنكون على موعد مع أبديت جديد، بس إضافة إن البرتغال فاز على أوزبكستان 5-0 في ثالث أعرض الانتصارات في تاريخ مشاركات البرتغال في كأس العالم.
3: صحيح، وبعد المواجهة بين إنجلترا وغانا، ويعني مواجهة لا هاللحظة صامدة، لا أهداف، ويعني أداء ممتع بالفعل. بنما وكرواتيا كمان بتمام الساعة 9 بيتواجهوا على أرض الملعب.
2: احنا اكيد متابعين معكم نتائج مباريات كأس العالم التي تنقل مباشرة ومجانا على SBS، وفي اي وقت بتقدر تعودوا ايضا المتابعة على SBS On Demand مع هايلايتس وريبلايز وتحليلات ايضا.
3: فارس بالساعة الثانية سنقرأ ونفند الرابحين والخاسرين بموازنة ولاية نيو ساوث ويلز، وأيضا بفقرة أنت والقانون أبرز الأخطاء الشائعة التي ترتكب عمدا أو سهوا عند وقوع الحادث.
2: ميزانية عريضة الحقيقة، عم نحكي إنفاق مضطرد على قطاع الصحة حوالي 10 مليار دولار، استثمارات إضافية بالمستشفيات والطرق والبنية التحتية، تخفيض سقف أيضا التولز كانت 60 دولار هلأ ستصير 50 دولار، خصم أيضا على تسجيل السيارات أو الرجو لسيارات نيو ساوث ويلز. فيعني ميزانية حاولت أن تراعي ارتفاع كلفة المعيشة، أرضت البعض والبعض الآخر يقول حلول ترقيعية لا تكفي.
3: هل هذه الموازنة هي موازنة ضمادة جرح مؤقتة تغيب عنا رؤية اقتصادية واضحة؟ رح نطرح السؤال على الخبير الاقتصادي مخلص يوسف بالساعة الثانية.
2: خليكم معنا عم تسمعوا Good Morning Australia في الساعة الثانية، طبعا حافل بالفقرات، وبالساعة الثالثة بركنوا عود الاستماع إلى حلقة من بودكاست العرب والكرة.
3: ابقوا معنا دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة. عم تسمعوا Good Morning Australia.

0: في هذه النشرة: بيزجيكيان يلتقي شريف في إسلام أباد، وترامب يلوح بوقف المباحثات في حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية. واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرة منذ آذار مارس الماضي. حكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أن بلاده لن تخوض أي مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن هذا الملف لم يرد في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة ولن يكون مطروحا مستقبلا. وفي المقابل شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران التزمت بموجب التفاهم بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لمنشآتها النووية، ملوحا بوقف المحادثات الدبلوماسية في حال تراجع طهران عن هذا الالتزام. وكان الاتفاق المبرم في 18 من حزيران يونيو الحالي قد أطلق مهلة مدتها 60 يوما لبدء المفاوضات وسط تسارع في الحراك الدبلوماسي، حيث عقد الرئيس بازجاكيان اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد. وفي السياق ذاته وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل حلفاء واشنطن في منطقة الخليج بالتزامن مع التحضير لانطلاق محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة واشنطن. وتستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ الثاني من آذار مارس الماضي، عقب إطلاق نار حزب الله باتجاه إسرائيل دعما لإيران وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية والتي جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي غضون ذلك شهدت الجبهات هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ بدء التصعيد، وذلك في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت على وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وإلى أستراليا، حيث أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعدة بتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتتضمن الميزانية تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق من 60 إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خفض رسوم تسجيل المركبات بقيمة 100 دولار. وعلى صعيد البنية التحتية، رصدت الحكومة 9.2 مليار دولار لإنشاء وترقية 260 مدرسة و11.9 مليار دولار لبناء وتطوير مستشفيات الولاية. وأكد وزير خزانة الولاية دانيال موكي أن أولويات الميزانية جاءت تلبية للاحتياجات المباشرة للمواطنين.
1: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: منح وزير الهجرة الأسترالي حق الإقامة الدائمة لعائلة تقيم في مدينة تومبا بولاية كوينزلاند، وذلك بعد أن واجهت خطر الترحيل القسري جراء خطر إداري في إجراءات التأشيرة. وكان مسعى العائلة السابق للحصول على الإقامة الدائمة قد تعثر جراء عدم استكمال صاحب عمل سابق لإجراءات طلب التأشيرة، حيث رفض طلبهم بالتدخل الوزاري أواخر العام الماضي بدعوى عدم توفر مصلحة عامة جوهرية، قبل أن تسفر الضغوط والدعم المجتمعي عن مراجعة القرار وصياغته لصالح العائلة. وعبرت الفلبينية رينا نانغان وشريكها التايلندي كارين بيتشكوكو اللذان يديران مطعما في المدينة منذ 14 عاما ولهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات عن ارتياحهما الشديد لهذا القرار التعديلي.
2: This town, this community is very special. Because like they make you feel welcome, they make you feel love, and they never make you feel that you are unwanted. So which is like, you know, in a point like sometimes you will feel like you think like it's what's going on at the moment in our in our country, but then like in here in Toowoomba you will never feel unwanted.
0: أفادت تقارير إعلامية محلية بإخضاع طائرين بحريين نافقين عثر عليهما على شواطئ خليج فاولرز في ولاية جنوب أستراليا للفحوصات المخبرية للتحقق من احتمالية إصابتهما بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة H5. ويأتي العثور على الطائرين على بعد 360 كيلومترا من حدود ولاية غرب أستراليا التي شهدت مؤخرا رصد الفيروس، في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية في ولاية جنوب أستراليا لإعادة تشغيل منصاتها الرسمية لإصدار البيانات وتوفير المستجدات لوسائل الإعلام فور ظهور نتائج التحليل. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن تخصيص استثماري مالي بقيمة 35 مليون دولار على مدار عامين لتمويل برنامج تجريبي يستهدف الحد من ظاهرة ازدحام المرضى في المستشفيات والمعروفة بباد بلوك. ويعمل البرنامج الجديد على توفير أماكن رعاية مؤقتة للمسنين أو تقديم خدمات رعاية منزلية لنحو 600 مريض من المؤهلين طبيا والذين ينتظرون حزمة رعاية لكبار السن المدعومة من الحكومة الفيدرالية. أعلن القاضي مايكل ماكيو بعدم قبول مقاطع الفيديو والتسجيلات الأخرى كأدلة إثبات في المحاكمة المقبلة لممرضين أستراليين متهمين بتوجيه عبارات معادية للسامية لصانع محتوى إسرائيلي. ومن المقرر أن يمثل المتهمان أحمد نادر وسارة أبو لبدة أمام المحكمة في نهاية شهر آب أغسطس المقبل بعد أن دفعا ببراءاتهما من تهم السلوك التهديدي والمسيء على خلفية ادعاءات برفضهما تقديم الرعاية الطبية لمرضى إسرائيليين والتهديد بممارسة العنف ضدهم. أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في قطاع الوقاية من العنف الأسري عن ترحيبهم بالدعم المالي الذي أقرته ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز، وخصص وزير الخزانة دانيال موكي نحو 184 مليون دولار لتعزيز قدرات أكثر من 90 مركزا للخدمات المتخصصة التي تعتمد عليها سنويا قرابة 80 ألف امرأة وطفل. وفي أخبار الرياضة، بدأ الشوط الثاني قبل قليل في ولاية ماساتشوستس الأمريكية المواجهة بين منتخبي غانا وإنجلترا على أرضية ملعب بوستن، حيث يسعى كل الفريقين لاقتناص بطاقة التأهل وبلوغ الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتوافدت أعداد كبيرة كبيرا مشجعي المنتخبين لمتابعة اللقاء الحاسم، حيث أعرب مشجعون من الفريقين عن مشاعر الوحدة والروابط الإيجابية التي تفرضها أجواء المونديال الودية.
3: In the first two rounds we face Colombia and Portugal. They are two of the best 20 teams in the world. So now we go to prepare again the team. Of course, I need to try to tell the players to not give up because of course we considering five goals today is too much.
0: هذا كان تصريح مدرب منتخب أوزبكستان كانافارو عن مباراته مع البرتغال. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم. في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 أصبحت مكتملة بعد تصفيات طويلة وشاقة؟ فإلى جانب الدول المستضيفة الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تأهلت المنتخبات عبر القارات المختلفة من أوروبا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، كرواتيا، سويسرا، النرويج، اسكتلندا، النمسا، السويد، تركيا، جمهورية تشيك، والبوسنة والهرسك. ومن آسيا، كوريا الجنوبية، إيران، السعودية، أستراليا، قطر، الأردن، أوزبكستان، والعراق. ومن أفريقيا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، المغرب، السنغال، مصر، غانا، الجزائر، وتونس. ومن أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، كولومبيا، إكوادور، والباراغواي. ومن كونكاكاف، بنما، هايتي، وكوراساو. أما أوسيانيا فستمثلها نيوزيلندا. إنها النسخة الأولى في التاريخ التي تضم 48 منتخباً مع نظام جديد يرفع عدد المباريات ويمنح فرصاً أكبر لصنع المفاجآت. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: شكرا سناء وهيب. كأس العالم في دقيقة، شكرا لكل الفريق الرقمي ولكل فريق SBS يلي عم ينقل هذا العرس الكروي لحظة بلحظة. SBS Sports والIn Languages، يعني SBS هو موطن كأس العالم والناقل الحصري والرسمي لهذا العرس الكروي. صباح الخير والبركة لكم وين ما كنتوا. 7:15 دقيقة باستديوهاتنا بأرتارمن. شكرا لزميل جورج غرام وغرفة الأخبار والنشرات إخبارية على رأس الساعة، وموجز محدث كمان تباعا بها 3 ساعات من المساحة الصباحية. من قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
11: يسعد صباحك بترا وصباحكم جميعا. عم نتابع بعدنا مع بعض مباراة إنجلترا وغانا، مباراة قوية الحقيقة.
10: صحيح.
11: وكل الفريقين إلى الآن عاجز عن التسجيل، 0-0 في الدقيقة 52. خلينا نروح على موضوع كمان أكيد بهم كتير من مستمعينا، خصوصا يعني طبعا سكان نيو ساوث ويلز، كبرى الولايات الأسترالية اقتصادا. خلينا نحكي عن ميزانية التي كشف عنها النقاب يوم أمس، شو صار فيها يا ترى؟
10: فارس، بالفعل اليوم لا تزال أسر الأسترالية عم بتحاول تتأقلم وتتكيف مع ضغوط اقتصادية متواصلة وكلفة معيشة باتت لا تحتمل. اليوم وزنت حكومة نيو ساوث ويلز لهذا العام حملت رسالتين، الرسالة الأولى موجهة إلى جيوب المواطنين والثانية إلى مستقبل الولاية.
11: صحيح، خصوصا الانفراستراكتشر، التعليم والصحة. من جهة أعلن وزير الخزانة في الولاية دانيال موكي عن حزمة دعم بقيمة حوالي 500 مليون دولار، تخفيض سقف رسوم الطرق أو التولز، تجميد رفع أجور النقل العام، تخفيض رسوم تسجيل المركبات أيضا لتخفيف الضغوط اليومية على الأسر وعلى أصحاب الأعمال.
10: من جهة تانية الحكومة ضاعفت اليوم رهاناتها على الاستثمار بالصحة والتعليم والبنى التحتية والإسكان رغم استمرار العجز المالي للعام الثامن على التوالي.
11: تعالوا نحكي أكثر عن هذا العجز. العجز المتوقع 2.3 مليار دولار خلال العام المقبل، ضعف ما كان متوقعا قبل أشهر قليلة، إلا أن الحكومة عم بتراهن على العودة إلى الفائض بالعام المقبل، وهي وعود يعني بتواجه تشكيك من المعارضة الحقيقة بالولاية اللي عم تحكي عن تباطؤ اقتصادي وحتى دخول نيو ساوث ويلز فيما يسمى ريسيشن بير كابيتا أو ركود للفرد، حيث يتراجع النمو الاقتصادي.
10: فارس، الموازنة أيضا عم تكشف عن توجه واضح نحو غرب سيدني والمناطق الطرفية إذا ما صح التعبير، يلي عم تشهد نمو سكاني متسارع. ليش؟ لأنه خصصت مليارات الدولارات لبناء مدارس جديدة ومستشفيات وتوسعة الطرق، بالإضافة إلى مشاريع مرتبطة بالمطار الغربي الجديد، وقت يعني في وقت تحاول فيه الحكومة تسريع بناء المساكن لمواجهة أزمة الإسكان الحادة.
11: عم نحكي عن 16 مدرسة جديدة، وزي ما قلتي بترا معظمها بغرب سيدني والمناطق التي توصف بأنها سريعة النمو. نحلل هذه الميزانية مع الخبير الاقتصادي مخلص يوسف. أهلا وسهلا فيك مخلص، وصباح الخير من ملبورن.
12: أهلا وسهلا، صباح النور.
11: يسعد صباحك. يعني إذا بدنا نطلع بداية أنا وياك وبترا على الموازنة ككل، يعني دائما هذا السؤال، يعني هل بتعالج فعليا أزمة كلفة المعيشة، ولا موازنة يعني كما قالت المعارضة انتخابية يمكن تقدم فقط بعض البانديدز والحلول الترقيعية؟
12: نعم، بالحقيقة هو دانيال موكي أتى بهذه الموازنة في ظل ضغوط معيشية مستمرة على الأسر، حيث تحاول أيضا الحكومة دعم المواطن ودعم جيبه أيضا والاستثمار في المستقبل والحفاظ على استقرار الوضع المالي العام. هي خطة تمتزج فيها تسهيلات قصيرة المدى في مشاريع تنموية وأيضا أخرى طويلة الأمد، لكنها لا تخلو من التحديات والتساؤلات حول واقعيتها، فهي خليط من الاثنين. من جهة الحجم المالية البالغة 561 مليون دولار تخفف فعليا من تكاليف يومية مباشرة رسوم الطرق، تسجيل المركبات، النقل العام، وهي إجراءات يلمسها المواطن فورا. ومن جهة أخرى تركيزها على مزايا ظاهرة وسريعة المفعول وتأجيل معالجة أسباب ارتفاع الأسعار مثل الإيجارات الجذرية، وحيث يجعلها تبدو كخطة تهدف لتهدئة الرأي العام قبيل الانتخابات المتوقعة عام 2027، أكثر منها حلا شاملا يغير المسار الاقتصادي كليا. طبعا هذه الأمور هي صعبة بالنسبة للمواطن في هذه المرحلة، لأنه يعني عانى الكثير خلال ارتفاع أسعار الفائدة والسلع الغذائية والطاقة وكل شيء في أستراليا بالعموم، ولكن نيو ساوث ويلز لأنها الأكبر تحملت أذى كبيرا.
10: أستاذ مخلص، اليوم الحكومة تتوقع العودة إلى الفائض بعد عام واحد فقط، رغم أن العجز تضاعف، عم نحكي عن 2.3 مليار دولار. هل تبدو هالتوقعات واقعية اقتصاديا أم أنها تعتمد فقط على فرضيات متفائلة بشأن النمو والإيرادات؟
12: نعم، كما قلت إنها توقعات متفائلة أكثر من كونها مؤكدة، حيث تضاعف حجز العجز ليصل إلى 2.3 مليار. يزيد من الصعوبة والوصول للفائض يعتمد بشكل أساسي على فرضيتين، حيث نمو اقتصادي مستقر وارتفاع الإيرادات الضريبية مع استمرار ضبط النفقات، وإذا ارتفع التضخم أو تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع فقد تتأخر العودة للفائض الذي كانوا قد وعدوا بأنه سيكون 1.1 مليار دولار خلال سنة أو سنة ونص. هنا أقرب إلى أنه أن يكون هذا هو هدف سياسي منها إلى نتيجة مضمونة عكسية ربما تكون، ولكن يحاول دانيال موكي وكريس مينس الوصول إلى هذا الهدف المنشود.
11: يعني معلومات بالفعل مهمة. مخلص، كتير عم نسمع مصطلح recession per capita أو ركود للفرد، وكتير خبراء اقتصاد عم بيحكوا النمو الاقتصادي شبه متوقف يعني بأستراليا. إذا ممكن تشرح لنا وتشرح للمستمعين شو يعني ركود للفرد، يعني هل هو الركود العادي recession ولا أقل وطأة يمكن على اقتصاد البلاد؟
12: نعم، per capita recession يعني إن الاقتصاد ككل قد ينمو، يعني ببساطة أن النمو الاقتصادي العام أبطأ من سرعة ازدياد عدد السكان، ونتيجة أن هذه الثروة الجديدة تتوزع على عدد أكبر من الناس فينخفض متوسط الدخل الحقيقي وترتفع تكلفة الخدمات والسكن مقارنة بالقدرة الشرائية. هذا الوضع مقلق فعليا، فهو يعني أن مستوى المعيشة قد لا يتحسن بل قد يتراجع ببطء ما لم يزداد الإنتاج والفرص الوظيفية بوتيرة أسرع. هناك مثال بسيط طبعا على هذه الـ per capita recessions. نعم، أمور يعني مثال بسيط جدا ممكن أن نقوله لكي نحسن أنه لو النمو الاقتصادي وصل إلى 1% وزيادة عدد سكان 1.5% سيكون ليس له أي فائدة، لأنه عدد النمو السكاني سيكون أكثر من النمو الاقتصادي الذي حدث. لهذا السبب نرى أن الأمور ربما تأتي بعكس ما تشتهي السفن، ولكن الموازنة التي فرضها أو قدمتها حكومة نيو ساوث ويلز هي موازنة لسد الحاجة الآنية والتوقعات التي فرضتها الواقع الاقتصادي خلال هذه يعني الحقبة. ولكن نرى كثيرا أنه ضعف نمو الأجور الحقيقية واستمرار الضغط على السكن وازدحام أكبر في الخدمات والبنية التحتية هو شعور الأسر بأن أوضاعها لا تتحسن رغم النمو الاقتصادي الرسمي، ولكن لا يعني ذلك دخول الولاية في أزمة اقتصادية شاملة، بل يعني أن مستوى المعيشة ينمو ببطء شديد.
10: إلى توجيه جزء كبير من الإنفاق اليوم إلى غرب سيدني من يعني بناء مدارس ومستشفيات وطرق.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
1: في المدارس والمستشفيات والطرق ومشاريع مرتبطة بمطار غرب سيدني الجديد. إذا نجحت هذه المشاريع في جذب الشركات والاستثمارات الخاصة، فقد يتحول غرب سيدني إلى ما يشبه مركز اقتصادي ثاني بجانب وسط سيدني التقليدي. وهناك فوائد كثيرة، منها خلق آلاف الوظائف، رفع قيمة الأراضي والعقارات، جذب الصناعات اللوجستية والتكنولوجية، زيادة الإنتاجية الاقتصادية للولاية. لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد على استقطاب القطاع الخاص وليس فقط على الإنفاق الحكومي، وهذه الاستثمارات تحمل أكبر فرصة نمو للاقتصادي على المدى الطويل في الموازنة كلها.
2: طب مخلص، يعني وهذا موضوع بشوفك يعني بتكتب عنه بشكل متكرر، أزمة السكن بنيو ساوث ويلز اليوم لفت نظرنا أنه بترا بسيدني مورنينغ هيرالد أحد مالكي شركات البناء بغرب سيدني بيحكي ما قدم ليس كافيا يعني من حوافز لشركات البناء لتبني المزيد من المنازل، وبالتالي سنبقى في هذه الحلقة المفرغة، يعني ما في حل جذري لمشكلة السكن والإسكان في نيو ساوث ويلز. بتعتقد اليوم فشلت حكومة كريس مينز في تقديم مقاربة واقعية لهذا الملف الشائك والصعب؟
1: شوف سفارس، هناك انتقاد حاد وهو أساس قوي لهذه الموازنة، خصوصا أنها تضخ مليارات الدولارات في المستشفيات الجديدة وتوسع الخدمات الصحية وتوظيف آلاف العاملين الصحيين إلى حد ما. صحيح ما يراه المراقبون هذه بناء مستشفيات ضروري جدا لاستيعاب النمو السكاني، لكن إهمال الرعاية الصحية الوقائية والكشف المبكر يعني أن التكلفة ستبقى مرتفعة لاحقا لعلاج الأمراض بعد تفاقمها. الموازنة هنا لا تتبع منطق المعالجة عند الحاجة بدلا من الوقاية لتقليل الكلفة، ولكن مما يجعلها أقل كفاءة اقتصاديا على المدى البعيد، لكن نسبة أقل من التركيز ذهبت إلى الوقاية الصحية، مكافحة الأمراض المزمنة، الصحية المجتمعية، الرعاية الأولية المبكرة للأطفال. واقتصاديا كل دولار يصرف على الوقاية يوفر عدة دولارات لاحقا في المستشفيات والعلاج. لذلك يمكن القول بأن هذه الموازنة ما زالت تتعامل مع الضغوط الحالية على النظام الصحي أكثر من معالجتها للأسباب الجذرية التي قد تؤدي إلى هذه الضغوط. والرؤية الصحيحة بهذه المشكلة الصحية طويلة الأمد موجودة جزئيا، لكنها لا تزال تميل إلى إدارة الأزمة أكثر من منع الأزمة نفسها، بحيث أن الوضع الحالي يعني أنه يصرفون بالمليارات ولكن لا يعالجون المشكلة من أساسها.
3: إذا بدنا نختصر أستاذ مخلص هذه الموازنة لحيال مواطن عم يسمعنا بعيدا عن القراءة الاقتصادية، من هم الرابحون الحقيقيون ومن هم الخاسرون؟
1: هذا سؤال راح يزعل كثير ناس. سكان غرب سيدني هم المستفادون، يعني الحقيقيون، مستخدمو الطرق المدفوعة تول رود، أصحاب السيارات، مستخدمو النقل العام، العاملون في القطاع الصحي، العائلات التي تعتمد على الخدمات الحكومية، يعني أصحاب الدخل المحدود، يعني ممكن أنه يكون عندهم حظ في هذه الموازنة، لكن الذين يشعرون بخيبة أمل منها هم المشترون الجدد للمنازل الذين كانوا ينتظرون حلولاً أكبر لأزمة السكن. أصحاب الأعمال الصغيرة يتوقعون حوافز اقتصادية أوسع، دافعو الضرائب القلقون من استمرار ارتفاع الدين العام. المواطنون الذين يبحثون عن إصلاحات اقتصادية هيكلية طويلة المدى بدلاً من تخفيضات مؤقتة في التكاليف. يعني أنا أريد أقول أنه أعطيها نسبة من هذه الموازنة تقييما على ما أوتيت هي 7/10 سياسيا، لأنها تمنح مساعدات يلمسها المواطن مباشرة قبل الانتخابات، 6.5 اقتصاديا لأنها تساعد على تخفيف الضغط الحالي، لكنها لا تقدم حتى الآن حلولا جذرية كافية لأزمات الإنتاجية والإسكان وارتفاع الدين العام. هو العنوان

0: الأبرز فيها جاء تخفيف فوري لكلفة المعيشة اليوم، مع رهان كبير على أنها استثمارات غرب سيدني ستولد النمو الذي تحتاجه الولاية غدا، وإن شاء الله يكون الفرج قريب.
1: تلخيص جدا رائع، شكرا جزيلا لك خبير الاقتصاد الأستاذ مخلص يوسف على هذه القراءة في ميزانية نيو ساوث ويلز لهذا العام.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا من القلب لك أستاذ مخلص. إلى غرفة الأخبار ومن ثم فقرة أنت والقانون.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ترامب يلوح بوقف المباحثات في حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية، وبلجيكيان يلتقي شريف إسلام أباد. واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، وتمديد تحقيق برلماني بشأن إصلاحات الـ NDIS حتى آب أغسطس وسط مخاوف من تأثيرها على آلاف المستفيدين. وحكومة نيو ساوث ويلز ترصد ملايين لإطلاق برنامج تجريبي للحد من ازدحام المرضى في المستشفيات. وفي أمريكا، ترامب سيكون حاضرا في نهائي كأس العالم وسيسلم الكأس بنفسه للفائز. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
2: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
3: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
4: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
6: إلى الوقف الثاني مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. اليوم أمطار متفرقة في سيدني، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي، أقصى درجات الحرارة 19-16 بالعاصمة الثقافية ميلبن، وطقس غائم إلى مشمس في بريسبن، و22 درجة 21 غربا في بيرث، وطقس مشمس كليا. أديليد غائم إلى مشمس و16 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس، درجة حرارة متدنية تلامس درجتين ما دون الصفر بكامبرا، و15 كحد أقصى. هوبارت طقس غائم إلى مشمس 11 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا، و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: مكملين في أخبار كأس العالم. نتحدث في هذه الوقفة الرياضية عن مباراة الجزائر والأردن يوم أمس. سجل فيها للجزائر نذير بن بوعلي وأمين جويري هدفين الحقيقة في الشوط الثاني، وقلبوا تأخر الجزائر إلى فوز، فازوا 2-1 على الأردن في مباراة وصفت بالمثيرة بالمجموعة العاشرة. في رصيد الجزائر 3 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا، بينما تتصدر الأرجنتين حاملة اللقب المجموعة ب6 نقاط. منتخب الأردن يتلقى الخسارة الثانية ليتذيل هذا الترتيب. بعد هزيمة الجزائر والأردن في مستهل مشوارهما في النهائيات المقامة بأمريكا الشمالية، بدأت القمة العربية بسانتا كلارا بكاليفورنيا. يعني كلا الفريقين كانوا أهدروا عدة فرص. جويري كاد أن يمنح بلاده التقدم، ولكن كرته اصطدمت بجوار القائم الأيمن. الأردن اعتمد على الهجمات المرتدة على موسى التعمري، وحتى يعني قائد الجزائر رياض محرز شارك من على مقاعد البدلاء في الخسارة 3-0 أمام الأرجنتين. افتقر للدقة الحقيقة في مواجهة هذه المباراة، وأهدر فرصة من مدى قريب وتلقى عقابا فوريا. هدف الأردن جاء بتوقيع نزار الرشدان.
1: فارس، من لحظة الصدمة لا معركة التعويضات، ما الذي يجب ألا تفعله بعد وقوع حادث سير؟ إلى فقرة أنت والقانون.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
0: إذا أخطاء صغيرة كتير قد تكلف أي شخص تعويضاته بأستراليا بعد التعرض لأي حادث سير. بعرف الانشغال الأولي بيكون مرحلة التعافي وإذا الشخص بخير ومحاولة احتواء الصدمة، ولكن في قرارات بالساعات الأولى والأيام الأولى بعد الحادث قد تكون حاسمة
1: بالفعل، يعني ويمكن بتخلي للأسف الأشخاص يخسروا تعويضهم. شو أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأشخاص مباشرة بعد حوادث السير يا ترى؟
0: خلينا نصبح بالخير على المحامية المتخصصة بقضايا الإصابات الشخصية للإضاءة حول هالموضوع. صباحك خير ديانا.
2: صباح النور بيترا وفارس.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيكي.
1: نغشش المستمعين انك بتشجع استراليا بكأس العالم. بتشجع السوكروز ديانا، وجود لك اكيد لسوكروز باقي مبارياتهم. يا
2: فاودلي
0: سو فاودلي ديانا. اذا ما نحكي شوي هيك وبدايه عن the most common mistakes، اكثر الاخطاء شيوعا يلي بيوقع فيها الاشخاص مباشره بعد حادث سير، ما بيعرفوا انه هالاخطاء هي محوريه. unfortunately
2: مزبوط بيترا. واحد من اكثر الاخطاء شيوعا هو تاخير العلاج الطبي او عدم مراجعه الطبيب اساسا اذا الشخص حاس انه الاعراض بسيطه بالبدايه. هلأ كتير طبيعي أن الناس بحسوا أنهم بخير مباشرة بعد الحادث بسبب الأدرينالين، بس إصابات مثل إصابات الرقبة، إصابات الأنسجة الرخوة يعني soft tissue، الارتجاج اللي منقله whiplash، أو الأعراض النفسية مثل القلق أو الصدمة ممكن تظهر بعد ساعات أو حتى أيام أو أيام أسابيع. من الناحية القانونية ضمن نظام الـ CTP بالنيو ساوث ويلز اللي غنجناها هذيك الجمعة باسم مايا، التوثيق الطبي المبكر كتير مهم. أول تقرير طبي بعد الحادث غالباً بيصير دليل أساسي لإثبات إنه الإصابة هي من الحادث. إذا صار تأخير بالعلاج شركة التأمين ممكن بعدين تشكك إنه الإصابة مرتبطة، إذا الإصابة مرتبطة فعلاً بالحادث، أو تدعي إنه الأعراض ظهرت لأسباب تانية. من المهم نعرف إنه الفحص الطبي المبكر مش بس لحماية الحقوق القانونية، بل كمان حتى يتم تشخيص الإصابات وعلاجها بأسرع وقت لدعم التعافي.
1: حلو، كتير مهمة هالمعلومة. طب هل في أخطاء متكررة ديانا بعملية الإبلاغ عن الحادث نفسه؟
2: فارس، في عدة مشاكل شائعة بالمرحلة المبكرة. واحد من أكبر الأخطاء هو عدم جمع معلومات كافية بمكان الحادث. إذا كان الوضع آمن لازم الشخص ياخد تفاصيل مثل اسم السائق الثاني، معلومات التواصل، رقم السيارة، تفاصيل التأمين، وكمان الصور للسيارات والطريق ومكان الحادث ممكن تكون كتير مفيدة بعدين. وفي مشكلة شائعة تانية وهي عدم التبليغ للشرطة عن الحادث بشكل صحيح، خصوصا إذا كان في إصابات. بالنيو ساوث ويلز الحوادث يلي فيها إصابات لازم عادة يتم التبليغ عنها للشرطة، والحصول على رقم تقرير الشرطة ممكن يكون جزء مهم بالمطالبة. والمشاكل كمان غالبا تظهر بعدين إذا صار خلاف حول كيف وقع الحادث وما كان في معلومات كافية من البداية، وبعد ما تضعف الذاكرة هلأ بعد كم شهر أو سنة بينسى الواحد شو صار أو بيضيع الأدلة، بيصير أصعب كتير إعادة تحديد شو صار بالضبط.
0: ديانا، طب إلى أي مدى اليوم تعد دقة وسياق المعلومات يلي عم تنعطى بين الأطباء وشركات التأمين وأيضا الجهات المعنية أمر كمان أساسي؟
2: هذا سؤال كتير مهم بيترا، لأن الثبات بالمعلومات مهم جدا خلال كل مراحل المطالبة. شركات التأمين بتراجع دائما مستندات كتيرة، منها التقارير الطبية، استمارات المطالبة يعني الكلايم فورمز، ملاحظات الأطباء، تقارير التأهيل، وإذا كان في اختلاف بالمعلومات وبالكلام عن كيف صار الحادث أو شو الإصابات أو أي متى بدأت الأعراض، هالشي ممكن يسبب مشاكل بتقييم المطالبة. مثلا إذا الشخص وصف طريقة الإصابة بشكل طبيب بدون، هالشي ممكن يصير أسئلة تحتاج توضيح لاحقا. بس بنفس الوقت مهم جدا أنه يكون الشخص صريح ودقيق، ما لازم يقلل من أعراضه أو يتجاهل مشاكل جديدة إذا ظهرت. الإصابات أحيانا تتطور مع الوقت، من المهم أن الأطباء يكون عندهم صورة كاملة وصحيحة عن الحالة. وهلأ الموضوع أنه مش الكمال، يعني ما بدنا perfection، بس بدنا الصراحة والثبات بالمعلومات مع الوقت.
1: كثير مهمة النقاط. تبدي أنا شوفي أخطاء مرتبطة بالمهل الزمنية تحديدا، يعني ضمن نظام نيو ساوث ويلز.
2: فارس، تفويت المهل الزمنية هي من أخطر الأخطاء الممكن الشخص يعملها. ضمن القانون الإصابات حوادث السيارات، في مهل صارم لتقديم المطالبات وإبلاغ شركات التأمين والاعتراض على القرارات. مثلا التأخير بتقديم المطالبة ممكن يأثر على حق الشخص بالحصول على التعويضات الأساسية، خصوصا الدفعات الأسبوعية لتعويض خسارة الدخل. مثلا هيدي لازم يحط الطلب ظرف 28 يوم. وبنفس الطريقة إذا شركة التأمين أصدرت قرار بخصوص العلاج أو القدرة على العمل أو تصنيف الإصابة، فعادة بيكون في مهل محددة لطلب مراجعة داخلية، يعني internal review، وعادة هيدي كمان 28 يوم، أو تصعيد الموضوع يعني to escalate the dispute. كثير ناس بيفكروا انه فيهم يهتموا بالاوراق بعدين بعد ما يتحسنوا، بس للاسف التاخير ممكن يحد من الحقوق او يعقد المطالبه بشكل كبير. مشان هيك التحرك المبكر بيساعد بحمايه الحقوق وبيخلي المعامله تمشي بشكل اسهل من البدايه.
0: ديانا، إذا بدنا ننتقل لمرحلة تقديم العلاج وإعادة التأهيل لكل شخص تضرر أو تأذى بحادث سير، شو يلي لازم ننتبه له حول هالموضوع، سيما فيما يخص بعض الأخطاء التي قد نقع فيها؟
2: بيتر، العلاج والتأهيل أساسيين بالتعافي ضمن النظام تبع الـ CTP بنيو ساوث ويلز، وفي عدة أخطاء عادة بتصير. من المشاكل أنه الشخص يوقف العلاج بكثير لأنه حاسس بضغط للرجوع للحياة الطبيعية أو للشغل قبل ما يكون جاهز طبيا، وهالشي ممكن يسبب تراجع بالتعافي ويطول الأعراض. وفي مشكلة تانية وهي عدم الالتزام بخطة العلاج أو التغيب عن المواعيد بدون تفسير. عدة شركات التأمين ممكن تعتبره هالشي دليل أنه الإصابة ما عادت خطيرة حتى لو الأعراض بعدها موجودة. وبنفس الوقت العلاج لازم يكون دائما بحسب النصيحة الطبية. هلأ الشخص ما لازم يحس أنه مجبور على علاج ما إله ضرورة، بس مهم يشارك ببرامج التأهيل المناسبة يلي بتساعد بالتعافي. يعني ما حدا في يجبره يعمل عملية مثلا، فيها ريسك، بس كمان مجبور يتابع، يعني ياخد نصيحة بالحكمة. النظام معمول لدعم التعافي، مشان هيك المشاركة بالعلاج هو جزء مهم كتير بهالبروسيس.
1: حلو كتير ديانا. طب خلينا نسألك كمان عن تأثير السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي على ملف التعويض، ممكن تأثر بشكل سلبي؟
2: كتير فارس، هيدا كتير مهم هالسؤال، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أكيد تأثر على المطالبة، وكتير ناس ما بيعرفوا هالشي. شركات التأمين ممكن تراجع المحتوى المتاح للعامة على السوشيال ميديا كجزء من تقييمها للمطالبة، مثل الصور، الفيديوهات، المنشورات أو التعليقات. أحياناً بعض المنشورات ممكن تبين متناقضة مع الإصابات أو القيود يلي الشخص قال إنه بيعاني منها. مثلاً إذا الشخص قال إنه عنده مشاكل جسدية كبيرة وبعدها نشر صور لنشاطات بدنية قوية، عم يرقص أو عم يدبك، عم بينام، هالشي ممكن يثير أسئلة عن شركة التأمين. وبيصير هالشي بترا وفارس، يعني كل يوم بيمرق علينا هالشي. من المهم نفهم إنه السوشيال ميديا غالباً بتعرض لحظات محددة وما بتعكس صورة كاملة عن التعافي أكيد أو الحياة اليومية للشخص، بس بما أنها جزء من الأدلة المتاحة لازم استخدامها يكون بحذر خلال فترة المطالبة.
0: بدي أنت إلا موضوع تاني كمان، في مفاهيم خاطئة اليوم شائعة حول شو يلي بغطي نظام تعويضات حوادث الطرق الإلزامة الـ CTP بولاية نيو ساوث ويلز بالتحديد ديانا؟
2: أكيد في عدة مفاهيم خاطئة شائعة. بعض الناس بيفكروا أنه التعويض تلقائي أو أنه كل حادث بيودي لمبلغ مالي كبير دفعة واحدة. بالحقيقة نظام نيو ساوث ويلز قائم بشكل أساسي على التعويضات القانونية الأساسية يلي بتغطي العلاج والدخل بالمراحل الأولى. التعويضات المالية الكبيرة أو الدفعة الواحدة، يعني دفعة كبيرة، بتكون متاحة فقط بظروف معينة وبتعتمد على عوامل مثل خطورة الإصابة، يعني يلي بيقولولها minor not minor، والخطأ، وإذا الشخص مستوفي الشروط القانونية ضمن القانون. وفي اعتقاد خاطئ تاني انه الاصابات النفسيه اقل اهميه او بتنأخذ بجديه. ما بتنأخذ بجديه. بالحقيقه الاصابات النفسيه معترف فيها يمكن ايام اكثر من غيرها ضمن هالنظام، وممكن يكون لها تاثير كبير على قدره الشخص على العمل والحياه اليوميه. فهم طريقه عمل النظام بيساعد الناس يكون عندها توقعات واقعيه ويتجنبوا الالتباس خلال هالمطالبة، يعني ما يكونوا عندهم confusion، ودائما يسألوا، يعني إذا هني ما عندهم هالمعلومات يسألوا، لأنه هالشي كتير في مسهلات لهم يفهموا الموضوع ويفهموا النظام بالمصفر.
1: كتير حلو. طب أخيرا ديانا، شو عندك رسالة بتحبي توجهيها لكل شخص تضرر من حادث سير بنيو ساوث ويلز وعم بسمعنا، وطبعا أمنياتنا بالشفاء للجميع؟
2: الرسالة الأساسية هو إنه المراحل الأولى بعد الحادث مهمة جدا. الحصول على علاج طبي سريع وجمع معلومات دقيقة والتبليغ عن الحادث بشكل صحيح والتعامل المبكر مع المطالبة، كل أمور ممكن تعمل فرق كبير بالتعافي وبالحقوق ضمن النظام. وكمان لازم الناس ينتبهوا للمهل الزمنية وأهمية التواصل الواضح والمتناسق وإتباع النصائح الطبية المناسبة خلال فترة التعافي. إذا كان في غموض أو تأخير بالعلاج أو خلاف مع شركة التأمين، فالحصول على استشارة قانونية مبكرة ممكن يساعد بحماية الحقوق وإدارة المطالبة بشكل صحيح. بالنهاية رغم أن النظام معمول لدعم المصابين، إلا أنه فهمه والتعامل معه بشكل صحيح من البداية غالبا هو المفتاح للوصول لأفضل نتيجة ممكنة. وآخر شيء بقلكم Go Socceroos.
1: هاي أحلى نهاية. Thank you ديانا، وإحنا معاكي قلبا وقالبا.
0: High note. وأكيد
1: Thank you ديانا، شكرا جزيلا. Thank you. وأنت كمان. Thank you.
0: شكرا من قلبنا لألك المحامية المتخصصة بقضايا الإصابات الشخصية ديانا فرح. وبنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
1: رح نروح على فاصل إعلاني قصير، بعده نتابع معكم. طبعا بعدنا عم نتابع مباراة إنجلترا وغانا.
0: شو هالصمود؟
1: لا طبعا مباراة قوية، والفريقين غانا كمان منتخبهم مش قليل أبدا، يعني مباراة قوية بالفعل. خلينا نستنى ونشوف هل تحمل الدقائق الأخيرة مفاجآت ولا بتنتهي بنقطة لكل من الفريقين.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Music. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج إس بي إس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على إس بي إس أو في أي وقت على إس بي إس أون ديماند.
6: تطبيق إس بي إس أوديو أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني إس بي إس أوديو من أب ستور أو جوجل بلاي.
7: SBS kickoff.
8: A new music station celebrating football anthems from around the world.
9: It's time for Africa.
7: It's live now
8: on DAB Radio, the SBS audio app,
9: we got the game
7: on. Online and SBS on demand.
10: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
11: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
12: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
13: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
12: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة 3 مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: دردشة عائلية كل يوم جمعة، والموعد فيه تفاعل كتير كبير معكم. شكرا لكرم إصغائكم ومتابعتكم على كل منصاتنا. شكرا أيضا لمشاركتكم بالحوار المباشر عبر Good Morning Australia كل ثلاثة وكل خميس. فارس أكيد تابعت تواجد العاهل الأردني الملك عبدالله أيضا، والعائلة كلها كانوا بنفس القلب وبنفس الصوت عم بيشجعوا النشامة. Did you like that؟
1: يا أكيد كان حلو. أكيد بنحكي عنه في المنوعات. خلينا نحكي لكم أنه الساعة الثانية كمان حافلة بالفقرات. الحقيقة الزملاء مبارح بأستراليا اليوم هنا ياسين ومحمد الغزي ناقشوا موضوع كتير مهم، تفشي. ما بدنا نحكي تفشي، ولكن اكتشاف حالات H5N1 أو باد فلو في غرب أستراليا. كيف بيأثر على أستراليا؟ شو هو يا ترى؟ تحدثت هنا ياسين مع طبيب بيطري وعنده دكتوراه في الأمراض التي تصيب دواجن تحديدا، فخليكم معنا لهذه الإضاءة بالساعة الثالثة.
0: دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وما زال التعادل سلبي مع المنتخب الإنجلترا وغانا. خليكم معنا، من وفيكم في كل جديد عم تسمعوا Good Morning Australia.
1: حول وسائل الاستماع الرقمية، على راديو الرقمي، القناة 304، على التي في، على SBS Audio App، وما تنسوا كمان الراديو الرقمي بالسيارات وكجهاز منفصل.
0: خليكم معنا.

0: في هذه النشرة: ترامب يلوح بوقف المباحثات مع طهران في حال تراجعها عن تفتيش منشآتها النووية. واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. حكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. والتعادل السلبي يشير إلى نتيجة غانا وإنجلترا. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أن بلاده لن تخوض أي مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن هذا الملف لم يرد في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة ولن يكون مطروحا مستقبلا. وفي المقابل شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران التزمت بموجب التفاهم بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لمنشآتها النووية، ملوحا بوقف المحادثات الدبلوماسية في حال تراجع طهران عن هذا الالتزام. وكان الاتفاق المبرم في 18 من حزيران يونيو الحالي قد أطلق مهلة مدتها 60 يوما لبدء المفاوضات وسط تسارع في الحراك الدبلوماسي، حيث عقد الرئيس بازجاكيان اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد. وفي السياق ذاته وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبو ظبي ضمن جولة تشمل حلفاء واشنطن في منطقة الخليج. وبالتزامن مع هذا تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 آذار مارس الماضي عقب إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل دعما لإيران وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ونبقى في أخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن السلطات والقوات الأمنية الإسرائيلية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما أسفر عن وقوع أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحسب المنظمة والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في قطاع غزة. وأفادت تقارير صادرة عن لجنة أممية مستقلة تولت فحص الانتهاكات ضد الأطفال منذ اندلاع الحرب بأن نحو 30% من إجمالي الضحايا الذين لقوا حتفهم كانوا من الأطفال. ومن جانبها رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير المستقل وصفة إياه بأنه ينطوي على عيوب بنيوية عميقة. وفي هذا السياق صرح رئيس لجنة التحقيق سيريني فازان موراليدهار بأن الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2025 شهدت مقتل أكثر من 20,000 فلسطيني ومن بينهم أطفال وإصابة ما يزيد على 44,000 آخرين بجروح متفاوتة جراء العمليات العسكرية.
1: The use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children.
0: أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن ميزانيتها الختامية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعدة بتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتتضمن الميزانية تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق من 60 إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خفض رسوم تسجيل المركبات بقيمة 100 دولار. وعلى صعيد البنية التحتية، رصدت الحكومة 9.2 مليار دولار لإنشاء وترقية 260 مدرسة، و11.9 مليار دولار لبناء وتطوير مستشفيات الولاية. وأكد وزير خزانة الولاية دانيال موكي أن أولويات الميزانية جاءت تلبية للاحتياجات المباشرة للمواطنين.
2: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: تأجل النظر في مشروع القانون الخاص بالتعديلات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS بعد الاتفاق على تمديد عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ لمدة 8 أسابيع إضافية. وجاء القرار بموجب اتفاق بين الحكومة الأسترالية وحزب الخضر، حيث منحت اللجنة مهلة حتى 14 أغسطس لاستكمال تحقيقها في التغييرات المقترحة على النظام. وفي المقابل، وافق حزب الخضر على دعم الإصلاحات الضريبية التي تطرحها الحكومة. وقالت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز إن تأجيل موعد التقرير سيسمح للجنة بمواصلة دراسة التأثيرات المحتملة للتعديلات المقترحة بشكل أعمق والتحقيق بصورة أكبر في المخاوف التي أثيرت بشأنها. وكان من المقرر أن تنتهي لجنة التحقيق من عملها في وقت سابق، إلا أن الاتفاق الجديد منحها مزيدا من الوقت قبل رفع تقريرها النهائي إلى البرلمان.
3: What we've been able to do is to send that bill to further inquiry to give the disability community more of a chance to showcase the human impacts of this bill. And we hope that that will build momentum, and we will certainly use it to try to pressure both the Labor government and the Liberal Party to stop these cuts.
0: منح وزير الهجرة الأسترالي حق الإقامة الدائمة لعائلة تقيم في مدينة تومبا بولاية كوينزلاند، وذلك بعد أن واجهت خطر الترحيل القسري جراء خطأ إداري في إجراءات التأشيرة. وكان مسعى العائلة السابق للحصول على الإقامة الدائمة قد تعثر جراء عدم استكمال صاحب عمل سابق لإجراءات طلب التأشيرة، حيث رفض طلبهم بالتدخل الوزاري أواخر العام الماضي بدعوى عدم توفر مصلحة عامة وجوهرية قبل أن تسفر الضغوط والدعم المجتمعي عن مراجعة القرار وصياغته لصالح العائلة. وعبرت الفلبينية رينا لانغان وشريكها التايلاندي كارين بيتشوكو اللذان يديران مطعما في المدينة منذ 14 عاما ولهما طفل يبلغ بالعمر 8 سنوات عن ارتياحهما الشديد لهذا القرار التعديلي.
4: This town, this community is very special because like they make you feel welcome, they make you feel loved, and they never make you feel that you are unwanted. So which is like, you know, in a point like sometimes you will feel like you think like it's what's going on at the moment in our you know in our country, but then like in here in Toowoomba you will never feel unwanted.
0: في أخبار الرياضة، سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضرا في نهائي مونديال 2026 المقرر في 19 من تموز يوليو في نيوجيرسي، وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز وفق ما أكد الاتحاد الدولي الفيفا. ولم يحضر الرئيس الأمريكي حتى الآن أي مباراة في النهائيات التي انطلقت في 11 من حزيران يونيو الحالي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الدولار الأمريكي 70، بلغ سعر الدولار الأسترالي عفوا مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
9: أهم الأخبار من مراسلينا حول العالم.
10: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
9: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
11: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
9: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
12: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
9: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
13: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
14: ومعكم جورج غرام، فارس حسن، وبترا طو الهندي بهالحلقة بساعتها الثالثة والأخيرة، 8:12 دقيقة بالستوديوهاتنا بأرتارمن. انطلقنا بتمام ساعة 6 مع أولى النشرات الإخبارية، نواكب الحدث، نواكب أيضا ونقرأ الموازنة أتت ضمادة للجرح في نيو ساوث ويلز، ونتابع كل العناوين العريضة رياضيا وسياسيا واقتصاديا بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات.
15: يسعد صباحك بترا وصباحكم جميعا. يعني مؤسف كان بعمان، تدافع جماهيري يعني رافق خسارة الأردن أمام الجزائر، توفي مشجع وأصيب آخرون بالساحة الهاشمية تحديدا. كانت شغلت كتير السوشيال ميديا مشاهد المشجعين يملؤون المدرج الروماني في قلب العاصمة عمان، وللأسف يعني حادثة هيك رافقت خروج النشامة من كأس العالم. ظل مباراة مع الأرجنتين ب 28 حزيران الجاري، ولكن طبعا بغض النظر عن النتيجة يتذيل الأردن هذا الترتيب. تبعنا إنجلترا وغانا، ويعني مباراة قوية الحقيقة، يعني كانت ولم تسمح غانا يعني بدخول أي هدف إنجليزي، والعكس صحيح.
14: بالفعل فارس، يعني مواجهة خطفت الأنفاس لآخر لحظة، تعادل سلبي، بعد قليل تنطلق صفارة تجمع بنما وكرواتيا أيضا على أرض الملعب بتمام الساعة 9، وبتمام الساعة 12 كولومبيا بمواجهة مع الكونغو.
15: خلينا بترا نرجع هيك نعيش لحظات الفرح والانتصارات العربية والمصرية تحديدا مع محمد الشاذلي من القاهرة.
2: من مراسلينا،
14: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى أم الدنيا مصر. أنا فترة طوق الهندي.
15: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي من القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك محمد، يسعد صباحك.
16: أهلا، صباح الخير، أهلا بك، أهلا بترة،
14: نطرينك تنفرح سوا.
15: لا صوتك غير شكل اليوم، هاي فرحة الفراعنة، وطبعا فوز المنتخب المصري مش فقط لمصر وإنما لكل العالم العربي. كيف كانت الأجواء محمد في هذا الفوز المصري الثمين جدا؟
16: هذا ما تفعله كرة القدم مصر على كافة المستويات والأعمار والمهن. الناس كلها عبرت عن احتفالات مثيرة بالفوز على نيوزيلندا لأنها كانت بمثابة البوابة الملكية لعبور منتخب مصر تصفية المجموعات إلى الدور التالي، وهي المرة الأولى أيضا التي يفوز بها منتخب مصر بمباراة في كأس العالم بعد 3 مشاركات سابقة، وهذه هي المشاركة الرابعة. أسباب كثيرة خلف الفرح الطاغي الذي انفجر في 6 من صباح الاثنين بعد انتهاء المباراة، صخب في كل المدن وتهنئة من كل مكان. صفحات التواصل الاجتماعي امتلأت بالتعليقات، ومنها بطبيعة الحال ما كتبه الرئيس السيسي على صفحاته الرسمية على الفيسبوك، والذي اعتبر الفوز يمثل لحظة تاريخية. ووضعت صفحة اتحاد كرة القدم المصري صورة الملك محمد صلاح مرتديا تاجا ملكيا، وكتب يسطر اسمه بحروف من ذهب، واحتفى اتحاد الكرة بتواجد 52 ألف مشجع مصري حضروا المباراة في فانكوفر بكندا، وما جعل اللاعبين يلعبون وكأنهم في استاد القاهرة. الإشادات جاءت من فعاليات سياسية في مصر مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب وجهاز الشباب والرياضة واتحادات رياضية كافة ودبلوماسيين، كما جاءت من سفراء معتمدين في القاهرة، أذكر منهم سفير سلطنة عمان في القاهرة، سفير بريطانيا الذي كتب أشعر بقدر كبير من الحظ لوجودي في مصر، سفيرة نيوزيلندا نفسها لويز سيرل التي هنأت الشعب المصري بهذا الفوز.
14: بعد سنوات من قيادة جامعة الدول العربية في واحدة من أكثر المراحل العربية تعقيدا، الأمين العام محمد أبو الغيط يودع منصبه، فيما تتجه الأنظار إلى تسلم الوزير المصري السابق نبيل فهمي مهامه مطلع الشهر المقبل. كيف يقرأ انتقال الأمانة العامة في هذا التوقيت الحساس؟
16: ودع العرب السيد أحمد أبو الغيط بعد 10 سنوات أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وانتخب السيد نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق أمينا عاما بالإجماع ليتسلم منصبه رسميا في أول شهر يوليو القادم. كان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمان وبتفويض من القادة العرب، لأن تأجيل انعقاد القمة العربية حالة من دون انتخاب مباشر من القادة أنفسهم. ورحبت مصر باعتماد فهمي أمينا عاما للسنوات 5 القادمة. ولدى فهمي كما أكد الوزراء العرب خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة. أكد فهمي في تصريحات بمناسبة تعيينه أن الجامعة العربية ستبقى بيت العرب الجامع، وسنعمل على أن تكون الإطار الفعال لبلورة الرؤى والمواقف العربية إزاء مختلف القضايا والأولويات وتكثيف التشاور والتنسيق مع الدول العربية كافة للتصدي لما يعترض أمتنا من أزمات وتهديدات، وتعزيز التعاون لاستغلال إمكاناتها والفرص السانحة أمامها. ولم تظهر في الخلفية أي منافسة لفهمي على المنصب، وكان المنصب يتعرض أحياناً لرغبات من عواصم وشخصيات غير مصرية أو لمنع احتكار القاهرة له، لكن هذه المرة أجمعت العواصم على انتخاب المرشح المصري، واعتبر فهمي الإجماع العربي ليس فقط موضع اعتزاز شخصي كبير، لكنه في المقام الأول مسؤولية تاريخية. وأكد أبو الغيط في كلمة الوداع أن موقع الجامعة يرمز إلى وحدة الدول العربية ويجسد مصيرها المشترك ويعكس التزام دولها بالعمل معا يدا بيد وكتفا بكتف، وأشار إلى أن المشهد العربي الراهن ليس في أفضل حالاته، معتبرا صيانة وتعزيز الأمن القومي العربي هو التحدي الأكبر أمامنا، ووصف الجامعة بأنها أداة فعالة لتحقيق الأهداف وكرر أنه لا بديل لها. كان فهمي وزيرا للخارجية لمدة عام بدءا من أول يوليو 2013، كما كان سفيرا لدى طوكيو في 90s ثم سفيرا لدى واشنطن في 2000 الجديدة.
15: نعم محمد، تحدثت عن التعاون العربي، لنتحدث عن التعاون المصري السعودي تحديدا، يبدو يمتد ليشمل مجالات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة. ماذا لديك من تفاصيل عن مشروع القمر الصناعي المصري السعودي؟
16: بشكل مفاجئ كشف مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء عن مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك، ويبدو أن المبادرة في مراحلها الأولى، لأن القرار المعلن أشار إلى التصميم وحتى البناء، وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان مصري حول هذا الموضوع ليزيد من التوضيحات. لكن وكالة الفضاء المصرية والسعودية تطلعان منذ تأسيسهما بالعمل في مثل هذه المبادرات، لأنها تشير أيضا مثل هذه المبادرة إلى الناحية العلمية أو الكوادر الوطنية في التطوير في البلدين، وتعمل الوكالتان على إثبات قدرتهما على تطوير المواهب الوطنية الشابة في مجال علوم الفضاء. ولم يعلم بعد عن كما ذكرت عن التفاصيل التقنية الخاصة بحجم المشروع، المبادرة، حجم القمر، نطاقه، مهامه. وكانت مصر رائدة في العالم العربي في تطوير الصلة مع الأقمار الصناعية، وأطلقت قمرا صناعيا مخصصا للاتصالات والإعلام نايلسات بالتعاون مع فرنسا قبل نحو 30 عاما، كما أطلقت عدة أقمار للبحث العلمي بالتعاون مع الصين. وقطعت السعودية شوطا في صلتها بالفضاء ابتداء من مشاركة الأمير سلطان بن سلمان في الثمانينات في رحلة على متن مكوك الفضاء ديسكفري، كما أطلقت أخيرا أقمارا مثل سلسلة سعودي سات من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويبدو أن الجانبين سوف يتبادلان الخبرات والاستفادة المشتركة من خطوط البناء والتوريد ومشاركة الكلفة الواسعة للبحث والتصنيع. وتمتلك مصر مركز تجميع وتكامل ومراقبة أقمار صناعية في القاهرة، ووقعت البلدان سابقا مذكرات تفاهم بخصوص إطارات الفضائيات وتوطين التكنولوجيا. وتقول بعض المواقع الخبرية في مصر إن المبادرة أو المشروع التجريبي يسعى لتبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا الفضاء، وذلك استكمالا لمذكرات التفاهم الموقعة قبل عامين بين وكالتي الفضاء في البلدين في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض العامة. هذه هي نقطة بداية ونتمنى لها الانطلاق والتطور.
14: من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي، شكرا من القلب لك محمد.
15: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل.
14: غدا ننتقل إلى نيويورك ورسالة أسبوعية جديدة مع محمد السطوحي.
15: تعالوا نسمع أغنية قبل أن ننتقل إلى استوديو الأخبار مجددا، وموجز إخباري محدث والزميل جورج غرام.

0: حلوة والله الأغنية الورد البلدي باقت ورود لكم جميعا أحبائنا المستمعين عم تسمعوا Good Morning Australia. اليوم 24 حزيران يونيو مكملين بأجواء كأس العالم هون بالفيدريشن سكوير. فترة لازم تشوفي تكون في مباراة للسوكروز بتسكر الدنيا يعني. عم نناقش كنا مع الزملاء أنه شو بدنا نعمل يوم الجمعة للمباراة بالليل
1: الحدث تكون هونيك فارس
0: والفيت سكوير بيسكر فببطل أكسسبل يعني. ففي شوية تحديات اللوجستية ليوم الجمعة.
1: يمكن تضلك بأس بأس ما تتروح وتنزل دغري على الملعب
0: أو ما
1: تنزل
0: أجي.
1: دغري على الساحة
0: هاي شغل هاي فكرة حلوة كمان
1: مش غلط
0: بتحبوا يعني... نسمع كمان أغنية
1: يلا ليش لا
0: ولا في عندك خبر هيك حابة تحكي لنا إياه إشي لفت نظرك بالجرايد أو على السوشيال ميديا؟
1: عندنا كتير أخبار اليوم بالسوشيال ميديا ويمكن من بينها رجعنا شفنا جوليا بطرس بس عيني عم يبرقوا هالمرة مش بحدث خارج عن قلبها بزفاف ابنها البكر وهيك كتير كان في تفاعل حلو ببساطة جوليا بحضورها وبالفرح يلي عم يحكي بعينيها.
0: أكيد بنحكي بالموضوع أكثر بالمنوعات. خليكم معنا اليوم بعد موجز 8:30 بعد قليل نتحدث بالتفاصيل من خلال تقرير مفصل للزميلة هناء ياسين عن البيرد فلو إنفلونزا الطيور أو علميا فيروس H5N1.
1: خليكم معنا فاصل موسيقي وننتقل إلى غرفة الأخبار وموجز إخباري محدث.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تمديد لتحقيق برلماني بشأن إصلاحات NDIS حتى آب أغسطس وسط مخاوف من تأثيرها على آلاف المستفيدين. وحكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. والسلطات الطبية في جنوب أستراليا تخضع طيورا بحرية نافقة للفحص للاشتباه في سلالة إنفلونزا الطيور القاتلة. وتعادل إنجلترا وغانا يضعهما على مشارف التأهل للدور القادم في كأس العالم 2026. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 19، ميلبورن غائم إلى مشمس و16 درجة، 22 في بريسبن وطقس مشمس، كذلك الأمر غربا في بيرث و21 درجة. أديليد غائم إلى مشمس و16 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس مشمس، الرؤية غير واضحة في هذه الأثناء، درجات حرارة متدنية تلامس درجتين ما دون الصفر وأقصاها 15-11 في هوبرت، وأدنى درجات الحرارة 6 مع طقس صافي. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أخبار رياضة، اكتفى منتخب إنجلترا بتعادل سلبي أمام غانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة بكأس العالم، وبذلك اقترب المنتخبان من بلوغ دور 32 دون أن يحسما التأهل رسميا. رفع كل من المنتخبين رصيده إلى 4 نقاط، فيما استهلت إنجلترا مشوارها بالفوز على كرواتيا 4-2 في مباراة من الأحلى كانت الصراحة إلى الآن بكأس العالم، فيما تغلبت غانا على بنما 1-0 في الجولة الأولى. حسب المحللين، يعني المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب توماس توخيل، كان أدائهم الهجومي جدا باهت، ما عرفوا يخترقوا الدفاع الغاني، اكتفوا بعدد جدا محدود من المحاولات وكانت يعني غير مؤثرة الصراحة على المرمى. بالمقابل منتخب غانا الذي يقود المدرب البرتغالي كارلوس كيروش نجح بفرض إيقاع دفاعي وخرج بنقطة جدا ثمينة الحقيقة تعزز حظوظه بالتأهل. مباراة والأنظار تتجه للمباراة الثانية تجمع كرواتيا وبنما قبل الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة إنجلترا مع بنما وغانا مع كرواتيا.
1: فارس فيروس وصل لأول مرة إلى أستراليا قد يهدد ثروتها الحيوانية. شو يلي بنعرفه عن إنفلونزا الطيور H5N1؟
0: وبتعرف هاي الطيور المهاجرة يعني بتسافر آلاف الكيلومترات. الزميلة هناء ياسين ناقشت هذا الموضوع بالتفاصيل مع الطبيب البيطري دكتور ماجد الصائغ من أدليد والحاصل على الدكتوراه في علم أمراض الدواجن واللقاحات.
2: فيروس شرس حط الرحال لأول مرة في الأراضي الأسترالية، والسلطات تطمئن الجمهور بأن الثروة الحيوانية في أمان ولا خطر على صحة البشر حتى هذه اللحظة. بدأت القصة بعد العثور على طائر بري مريض على شاطئ معزول في جنوب شرق بيرث بولاية غرب أستراليا. نفق الطائر لاحقاً، وصرحت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز بأن الاختبارات قد حددت وبدقة نوع العدوى التي أصيب بها، لتسجل بذلك أول حالة إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا.
3: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skua in Western Australia.
2: وبعد التأكد من إصابة طائر بري ثاني بالفيروس، وصف المختصون هذه التطورات بأنها دخول أولي يجب التعامل معه بفعالية لمنع انتشاره في البلاد. وقالت وزيرة البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز بيني شارب أنها تتوقع وصول المرض إلى الولاية، مؤكدة في الوقت نفسه أن المسؤولين من جميع المستويات يعملون معا بالفعل لاستباق انتشار الفيروس.
4: We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here. Both federal and state governments have been preparing for this. Literally had some emergency preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
2: من ناحيتها، سعت الوزيرة الفيدرالية جولي كولينز إلى طمأنة الأستراليين قائلة إن لا دليل حتى الآن على انتشار الفيروس بين الثروة الحيوانية في البلاد، وأضافت أن الحكومة الفيدرالية لديها بالفعل أكثر من 100 خطة معدة للمواقع الطبيعية الهامة والأنواع المعرضة للخطر.
3: Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
2: فما الذي نعرف أعزائي عن فيروس H5N1؟ وما الأسباب التي تقف وراء وصفه بالأشرس بين سلالات إنفلونزا الطيور؟ وما الذي قد يلحقه من ضرر على الاقتصاد الأسترالي في حال تفشيه في المزارع؟ كل هذه الأسئلة والمزيد ناقشناها مع الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في مدينة أدليد عاصمة جنوب أستراليا، وهو حاصل على الدكتوراه في علم أمراض الدواجن واللقاحات.
5: فيروس إنفلونزا الطيور يتكون من نوعين، النوع الخطر اللي هو حاليا دخل أستراليا، هذا التايب أو هذا النوع هو اسمه H5N1. في السابق يعني قبل سنة أو سنتين كان عندنا أيضا فيروس إنفلونزا الطيور، لكن كان هو اللو باثوجينيك أو الأقل ضراوة واللي ما يشكل الخطورة اللي دي يشكلها الفيروس الحالي. هذا الفيروس أو الـ H5N1 هو أحد فيروسات إنفلونزا من النوع A، حيث أنه ينتمي إلى مجموعة فيروسات إنفلونزا الطيور، دائما تصنف إلى الـ HPAI اللي هي High Pathogenic Avian Influenza. بالحقيقة هذا الفيروس ظهر لأول مرة في آسيا عام 1996، ومن ذلك الحين بدأ العالم يخاف من هذا الفيروس. استطاع هذا الفيروس وخلال السنوات الأخيرة أن يطور سلالات، هذه السلالات هي فتاكة، خصوصا السلالة اللي اكتشفت حديثا قرب من بيرث. هذا النوع أو هذا التصنيف هو خطر جدا، انتقل عبر أوروبا، أفريقيا، الأمريكيتين، وحاليا هو في أستراليا. أما سؤال حضرتك هو لماذا الأشرس؟ نعم هو الأشرس والأخطر سلالات من سلالات إنفلونزا الطيور للأسباب التالية. أولا يشكل أو يسبب نفوق تقريبا 90-100% من قطعان الدواجن خلال أيام قليلة، يعني إذا أنا عندي حقول دواجن بياض أو لحم خلال أيام قليلة ممكن أن يسبب قتل أو هلاكات كثيرة. إضافة إلى ذلك مشكلة هذا الفيروس هو سريع الانتشار بين الطيور البرية وكذلك الطيور المهاجرة، وهنا تكمن خطورة هذا المرض. هذا المرض اللي يمكن أن يدخل إلى أستراليا عبر الطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الكيلومترات قادمة من آسيا عبر المحيط الهادئ، وتدخل وتنقل هذا المرض. هنا يعني تكمن خطورة هذا المرض. إضافة إلى ذلك أنه خطورة هذا المرض أنه لا يصيب فقط الطيور، بل أنه ممكن أن يصيب أنواع متعددة من الحيوانات، لذلك أستراليا تخشى من هذه النقطة كثيرا. إضافة إلى ذلك الخسائر الاقتصادية الضخمة عندما يسبب في إعدام قطعان كثيرة، إضافة إلى إيقاف التجارة. يتميز هذا المرض بسرعة التحور والتغير الجيني لهذا الفيروس، لذلك لا يوجد لقاح لهذا الفيروس، وهو يصنف ضمن الوان هيلث اللي ممكن أن يصيب أو يدخل ضمن الزونوتك ديزيز أو الأمراض اللي يصيب البشر، لذلك هو يعد من أشرس أو أخطر الأمراض اللي ممكن أن يصيب الدواجن ويصيب حيوانات أخرى.
2: ذكر دكتور أن الفيروس لا يقتصر انتشاره على الدواجن والطيور، فهل يصيب أيضا الحيوانات الأليفة في البيوت مثلا؟ وما هي أبرز أعراض إصابة أي حيوان به؟
5: نعم هو ممكن أن يصيب الكلاب والقطط، هو يصيب بالدرجة الأولى الدجاج، الرومي، البط، الأوز، النعام، جميع الصقور، الطيور الجارحة، كذلك ممكن أن يصيب الثعالب، وأيضاً ممكن أن يصيب الفقمات، وسجلت حالات من الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة. أما أهم الأعراض هو يسبب أعراض تنفسية، صعوبة التنفس، صعوبة يعني سعال، عطاس، إفرازات أنفية، إضافة إلى الأعراض العصبية اللي ممكن أن ترافق هذا المرض.
2: دكتور كيف ينتقل هذا الفيروس من الحيوان المصاب إلى البشر إلى الناس؟
5: طبعا هذا سؤال جدا مهم. هذا المرض هو مرض ينتقل عبر الاستنشاق، يعني هو يصيب الجهاز التنفسي عندما يكون هنالك تماس مباشر. يعني احنا دائما نخشى على الأطباء البيطريين ونخشى على العمال هنالك عندما يكونون في تماس مباشر، أي استنشاق للفيروس هذا راح يكون جدا خطر أنه ممكن أن ينقل الإصابة. بالنسبة أيضا أجين للطيور المهاجرة، أي إفراز اللي تخرج من الأنف أو حتى بعض الأحيان مع الإفرازات الأخرى بالفيكال سامبلز تكون قريبة، فأي استنشاق من طير آخر أو بعض الأحيان حتى من حيوانات سواء كان من الأبقار اللي سجلت في أمريكا ممكن أن يصيب الأبقار، أو بعض الأحيان من القطط، فهذا التماس المباشر ممكن أن يؤدي إلى انتقال المرض.
2: أكدت الحكومة في الأيام الأخيرة على وضع آليات عديدة لحماية الثروة الحيوانية من تفشي فيروس H5N1، فما هي الخطوات التي ينصح بها عادة لمنع انتشار الفيروس في المزارع؟
5: أي شخص أو أي أحد يعمل في مزارع الدواجن يجب أن ينتبه إلى أنه هذه النقاط. في البداية منع اختلاط الدواجن بالطيور البرية. النقطة الأخرى، جميع مصادر المياه والعلف يجب أن نوفر لها الحماية جهد الإمكان على أن لا تكون بتماس مع الطيور البرية، لأنه نتوقع أي طير بري في هذه الفترة ممكن أن يكون حامل للمرض. إضافة إلى ذلك، نعزز الأمن الحيوي من خلال منع دخول الزوار الغير ضروريين، تعقيم جميع المركبات والمعدات، استخدام أحذية وملابس مخصصة ومعقمة دائما تعقم بالنسبة للمزارع، إضافة إلى أنه المراقبة اليومية، ويجب أن نخبر أي السلطات البيطرية في حالة أنه حدوث يعني هلاكات أو نفوق لا سامح الله.
2: بالتأكيد نتمنى أن يبقى خطر هذا الفيروس بعيدا عن أستراليا ولا ينتشر في مزارعنا أو يضر بثروتنا الحيوانية والزراعية، لكن لو لا قدر الله وقع المحظور وظهرت إصابة في مزرعة ما، فما هي الإجراءات التي تتبع عادة لاحتوائه؟ وهل يطلب الأمر في كل الأحيان القضاء على قطعان كاملة من الماشية أو الدواجن مثلا؟
5: لحد هذه اللحظة هو فقط سجل هذا المرض من طيور برية مهاجرة نافقة. لحد هذه اللحظة الحمد لله لم تسجل هذه الحالة في حقول الدواجن، سواء كان دجاج اللحم أو البياض أو البريدر. نعم، في حالة إذا سجل أي إصابة بوزيتيف من أي حقل، نعم ذاك الوقت يعدم جميع القطيع، وإضافة إلى ذلك راح نبدي ناخذ إجراءات الأمن الحيوي أو البايو سيكوريتي أن يحوط هذا المكان المصاب بعدد من الكيلومترات، حتى مم يعني نحاول نسوي مثل الإحاطة ونمنع أنه جهد الإمكان انتقال المرض إلى أماكن أخرى. فهذا هي النقطة اللي تكون جدا مهمة، لأنه يعني هذا المرض هو مو فقط يشكل فقط خسائر مباشرة في الدواجن، ممكن أن يشكل أيضا خسائر اقتصادية للمربين للشركات، يسبب ارتفاع تكاليف المكافحة والتعويض، وبالإضافة إلى ذلك راح يسبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بالنسبة للمستهلكين. فهذه هي الخطورة أو المشكلة الكبيرة اللي إن شاء الله نكون بعيدين عنها. طبعا احنا لحد الان الاجراءات هي صحيحه من خلال اجراء الفحوصات المبكره، اي مشتبه به من طيور نافقه يجب ان يبلغ عنه، وايضا هذا هو تحذير بالنسبه لاي مواطن يجب ان يبتعد عن اي طائر مجهول يشوفه على الطريق، يشوفه باي مكان، لانه ممكن ان يكون حامل للاصابه، وبالتأكيد يجب أن يخبر عن هذه الإصابة يعني as soon as possible.
2: كان هذا الطبيب البيطري الدكتور ماجد الصائغ المقيم في مدينة أدلايد متحدثا إلينا عن فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 والذي ثبت إصابة حالتين به في ولاية غرب أستراليا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي وديبرا غرورك لـ SBS نيوز.
6: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay, yay!
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
10: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات، آخر فقرات Good Morning Australia على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طو الهندي. وخلينا ننطلق فارس مع لحظة فرح مع عينين عم يبرقوا مع جوليا بطرس الأم قبل الفنانة، وعلى كل أمومتها كانت صاخبة بحياتها، هي اللي كانت دايما حريصة تكون أم قبل أي شيء. احتفلت بزفاف ابنها سامر الياس بوصعب نجل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب، احتفلوا سوا بهالزفاف. وارتبط سامر بصبية هيك كمان رقيقة مثله لانا، بأجواء عائلية دافية، كتير كان في بساطة، كتير كان في خصوصية، أفراد العائلة فقط الصغيرة يعني وعدد من الأصدقاء والمقربين. نشر بوصعب صورة لنجل وقال بشعر بفخر كتير كبير بالرجل يلي صرته، ظننت أني علمتك كل شيء باستثناء أنك كيف لا تجعلني أبكي اليوم.
0: خلينا نروح على كأس العالم ومنتخب إيران، ورسالة بالفعل وينت فايرل على مواقع التواصل الاجتماعي، تركها لاعبو المنتخب رسالة شكر الحقيقة بترا بغرفة ملابسهم بلوس أنجلوس بعد المباراة ضد بلجيكا. أشارت بشكل صريح للهجوم على مدرسة البنات بميناب حيث قتل 168 شخص في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحقيقة للآن يعني إيران كمنتخب قدموا أداء رائع في الملاعب، تعادلوا سلبيا مع بلجيكا، كانت مباراة جدا قوية، ورسالة تركت باللغة الإنجليزية.
1: بالفعل فارس، from the ancient Persia of thousands of years ago to the civilized Iran of today, the spirit of Iran remains alive and steadfast. We came to Los Angeles with pride, competed with honor and leave with dignity. وطبعا يعني هالكلمات بخط اليد ما رح أقريهم كلهم، أخذوا تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: خلينا كمان مرة نشير إلى هذا الخبر المؤسف، نقلا عن مديرية الأمن العام بالأردن، توفي شخص وأصيب 8 آخرين جراء حادث تدافع وقع خلال تجمع جماهيري لمتابعة مباراة الأردن والجزائر اللي خسرت فيها الأردن لصالح الجزائر 2-1 بمنافسات كأس العالم. عم نحكي عن حادث في الساحة الهاشمية، كان الناس تعودوا في مباريات الأردن يتجمعوا من أول انطلاق يعني كأس العالم بالمدرج الروماني، وكان يعني هيك مؤسف الصراحة يعني تزامن هذا الحادث المأساوي مع خروج الأردن، ضيلهم مباراة واحدة ولكن يعني بغض النظر عن النتيجة سيخرجون من البطولة.
1: فارس، يمكن فاتنا هيك كمان كلمات مؤثرة لريما الرحباني يلي كسرت صمتها منذ غياب شقيقة زياد، وكتبت بذكرى رحيل والدها ويوم الأب بكل بساطة هالكلمات يلي كمان أخذوا تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. مثل شبيدة رفضي بليل عم بغيب مصباحه، راحوا كلهم راحوا.
0: من الأخبار كمان اللي شغلت السوشيال ميديا يعني شاكيرا وين ما تطلع بتشغل السوشيال ميديا، ظهرت برفقة ابنيها ميلان وساشا بمدرجات مباراة ودعمت منتخب الأرجنتين أمام النمسا.
1: بكل بساطة فارس صارت هي الحدث يعني كل الأنظار عليها. في كمان لحظة كتير كتير حلوة وقت went viral، حسيت حالي بالضيعة وشي مرة هيك عم تجي تغمرني، ولكن هالمرة السيدة عانقت جورجيا ميلوني بقبلة وعناق خلال زيارتها لبلدة جيمونا، وكتير هيك كتير في عاطفة خاصة كانت.
0: بالفعل كمان دائما جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا عم تطلع كتير في أخبار المنوعات. هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح من Good Morning Australia.
1: شكرا من قلبنا لكم، شكرا لكل الزملاء وزميلات يلي رفقونا، جورج غرام، ريان برهوم، سناء وهيب، هناء ياسين، والشكر الأكبر لك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: شكرا لك يا عزيزتي بترا طوق الهندي. ما تنسوا أستراليا اليوم ساعة 3 المساء مع هناء ياسين ومحمد الغزي.
1: كونوا بخير، وموعدنا بيتجدد بتمام الساعة 6 صباحا بكرة. إلى اللقاء،
0: باي باي.

0: جورج غرامنا يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعدة بتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتتضمن الميزانية تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق من 60 إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خفض رسوم تسجيل المركبات بقيمة 100 دولار. وعلى صعيد البنية التحتية، رصدت الحكومة 9.2 مليار دولار لإنشاء وترقية 260 مدرسة و11.9 مليار دولار لبناء وتطوير مستشفيات الولاية. وأكد وزير خزانة الولاية دانيال موكي أن أولويات الميزانية جاءت تلبية للاحتياجات المباشرة للمواطنين.
1: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: تأجل النظر في مشروع القانون الخاص بالتعديلات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS بعد الاتفاق على تمديد عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ لمدة 8 أسابيع إضافية. وجاء القرار بموجب اتفاق بين الحكومة الأسترالية وحزب الخضر، حيث منحت اللجنة مهلة حتى 14 أغسطس لاستكمال تحقيقها في التغييرات المقترحة على النظام. في المقابل، وافق حزب الخضر على دعم الإصلاحات الضريبية التي تطرحها الحكومة. وقالت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز إن تأجيل موعد التقرير سيسمح للجنة بمواصلة تأثيرات أو دراسة التأثيرات المحتملة للتعديلات المقترحة بشكل أعمق.
2: What we've been able to do is to send that bill to further inquiry to give the disability community more of a chance to showcase the human impact of this bill, and we hope that that will build momentum, and we will certainly use it to try to pressure both the Labor government and the Liberal Party to stop these cuts.
0: منح وزير الهجرة الأسترالي حق الإقامة الدائمة لعائلة تقيم في مدينة تومبا بولاية كوينزلاند، وذلك بعد أن واجهت خطر الترحيل القسري جراء خطأ إداري في إجراءات التأشيرة. وكان مسعى العائلة السابق الحصول على الإقامة الدائمة قد تعثر جراء عدم استكمال صاحب عمل سابق لإجراءات طلب التأشيرة، حيث رفض طلبهم بالتدخل الوزاري أواخر العام الماضي بدعوى عدم توفر مصلحة عامة جوهرية، قبل أن تسفر الضغوط والدعم المجتمعي عن مراجعة القرار وصياغته لصالح العائلة. وعبرت الفلبينية رينا نانغان عن ارتياحها الشديد لهذا القرار التعديلي.
3: This town, this community is very special because like they make you feel welcome, they make you feel love, and they never make you feel that you are unwanted. So which is like, you know, in a point like sometimes you will feel like you think like it's what's going on at the moment in our you know in our country, but then like in here in Toowoomba you will never feel unwanted.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: بغداد إلى بادجيز كريك.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning Australia. بلش